0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحار تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت قد يوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح

0: والجرح والمنحنى
1: وبغداد
2: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده
1: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح المحبة. تحية لقلوبكم جميعا مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة يملأها جو مبارك إن شاء الله في هذه الأيام التي تمر على المؤمنين، وهذه المناسبات الأليمة على كل المؤمنين. نفتح معكم صفحة جديدة من صباحنا، ونقول أهلا وسهلا بكل من اختار أن يبدأ يومه ببانجور، البرنامج الصباح الأول في راديو الرشيد. في هذا اليوم المبارك مستمعينا، يوم تتعطر بالأرواح بالذكر والدعاء، وتزدان القلوب بمحبة أهل البيت عليهم السلام، نرفع أسماء آيات نرفع تعازينا ومواساتنا لكل المؤمنين بالمناسبة الدينية اللي تمر على كل علينا كلنا، وإن شاء الله تكون عبرة لكل إنسان يعني يفهم أو يحاول أن يفهم البعد الحقيقي الإنساني والجهادي والديني حتى من مصيبة الحسين وآل بيته. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا يا أحباب بانجور. معاكم اليوم أيضا راح نتكلم بهواية أمور يجب أن نتكلم بها، يجب أن نعيشها، ويجب أن نفهمها ونفهم أبعادها الحقيقية والصحيحة. لسا 10 اسمحوا لي أكون ضيفة على صباحكم في الميكروفون بان المسوي، وبرفقتي على المكسر وسام ماجد.

أهلا بكم أحبابي. الحقيقة اليوم عندي كم معلومة وياكم نشاركها، يعني فيما يخص الأجواء اللي تمر علينا، هذه الأجواء الرحمانية، فحبيت أشارك معكم كم معلومة. وعندي معلومة الآن في علم النفس الاجتماعي تفسر لنا سلوك مهم. تعالوا أنا وياكم نعيش معلومات جديدة في 360 درجة. أكو سلوك اسمه خلايا المرآة العصوية. خلايا المرآة العصوية، العلماء يقولون إنه الإنسان لما يتواجد في بيئة يجمعها شعور واحد وصادق مثل مشاعر الحزن والمواساة، فإن الدماغ ينشط انعكاسيا ليعيش نفس الحالة الوجدانية مع الآخرين. لكن المدهش والمميز في مجتمعنا والحمد لله أننا لا نكتفي بالانعكاس الداخلي، لا، نترجم هذا الترابط إلى سلوك اجتماعي دافئ يتجلى بالكرم، إطعام الطعام، السؤال عن الغريب. ومن الناحية النفسية هذا السلوك المشترك يعمل كمظلة أمان نفسي للمجتمع بالكامل في الأيام والذكرى الأليمة. يقل الشعور بالوحدة وتزيد الطمأنينة عند الإنسان، لأن الإنسان يشعر بالانتماء، يشعر بأن هناك مئات القلوب حوله تنبض بنفس الوفاء والمحبة. هذا هو مود العراقيين الأصيل. الألم يجمعنا مثل ما الفرحة تجمعنا، والمواساة تزيدنا تماسك وعطاء. ونسأل الله في هذا الصباح أن يحفظ قلوبكم مستمعينا وبيوتكم عامرة بالسلام والرحمة.

معلومة أخرى مستمعينا عن مفهوم يسمى فقه وأدب المواساة في الإسلام. العديد من البحوث الإسلامية والاجتماعية المعاصرة ناقشت كيف تعامل الفقه الإسلامي مع المناسبات الأليمة والأحزان، وتشير الدراسات هذه إلى أن الإسلام لم ينظر إلى الحزن على أنه مجرد حالة ضعف أو انكسار يمر بها الإنسان لوحده، بل حوله إلى عبادة اجتماعية تقرب القلوب من بعضها، وهو ما يسمى بالمواساة. وفي دراسة تحليلية للنصوص الدينية يبرز الباحثون أن أعظم صور العطاء في أوقات الحزن والذكرى الأليمة هي إطعام الطعام وسقاية الماء وتخفيف العبء عن الآخرين، والإسلام جعل المواساة بالكلمة الطيبة وبالمساندة وبمشاركة الطعام مثلا وسيلة لتحقيق مفهوم الجسد الواحد. المجتمع بهذه الأيام مستمعينا يتقاسم الألم حتى يخفف من وطئته على الأفراد، والدراسات الدينية تأكد بعد أنه إحياء هذه المناسبات الأليمة بروح الوقار والتكافل يسهم في تعزيز الأمن النفسي والاجتماعي، لأنه الإنسان لما يشوف الجميع حوله يشاركون نفس المشاعر، نفس الدعاء، نفس الطقوس، ويفتحون أبوابهم بلا مقابل، يترسخ في داخله شعور الطمأنينة بأن قيم الرحمة والعدالة والتكافل اللي نادى بها الدين الحنيف ما زالت حية وعفواً تنبض في قلوب الناس. إذن المواساة في الإسلام هي بلسم للقلوب الموجوعة ورسالة سماوية تقول لنا دائماً لسنا وحدنا في الحزن، بل نحن معاً في الأجر، ومعاً في العطاء، ومعاً في طريق البركة والسلام.

صباحكم عراقي جميل إن شاء الله. أحبابي في الظروف العصيبة، في الأجواء الأليمة أو الحزينة أو حتى في أجواء الفرح وغيرها، تظهر طينة العراقي. طينة العراقي هذا دائما مصطلح نقول طلع طينته، لأن متى تختبر؟ هو ما يعني معدن يعني أو أصلا، فيطلع الأصل بالظروف اللي تكون ضاغطة سواء كانت فرحا أو حزنا، تمام؟ فطينة العراقي الأصيلة تتجلى بأجمل وأنبل صورها من خلال قيمة العطاء وتوزيع الثواب وتوزيع الطعام أو الشراب في مناسباتنا الحزينة. عمره ما كان مجرد عادة عابرة أو مجرد أكل، لا أبدا، هو مدرسة عظيمة بالتكافل الاجتماعي وجسر من المحبة والمواساة يربط القلوب ببعضها البعض. من الفجر تشوف والبيوت تفتح أبوابها، الجدورة الكبيرة تنصب وريحة الحطب والدرابين والأضوية المشتغلة، والمناطق تتحول إلى خلية نحل حقيقية. تشوفون الكل يشتغل بإيد واحدة بلا مسمى وبلا انتماء إلى طائفة معينة ولا حتى دين معين، بكل حب وكل وقار وكل هدوء وكل إيمان بالله. هذا اللي يجيب الماي، وهذا اللي يوزع، وهذيك الأم والبيبية وأخواتنا اللي واقفين ومحزمين يطبخون وعيونهم تدمع ويطلبون من الله مرادهم. الكل يشتغل ويعمل بدون تعب أو ملل. زين ليش؟ لأن الدافع هو نية صافية وطلب الثواب والمواساة والتخفيف عن كاهلنا بالخير والبركة. هذه اللقطات الإنسانية من يشوفها الصغير يتعلم منها، يتعلم من الكبير معنى الخدمة، معنى العطاء بلا مقابل. والجميل والمؤثر إنه الفقير والغني والقريب والبعيد كلهم يقعدون على سفرة واحدة، يأكلون من نفس الثواب ويسمعون نفس المقتل ويتبادلون الأحاديث، وتتلاشى بينهم كل الفوارق، تذوب كلها في جو من الأخوة والرحمة. هاي طينة العراقي، هذا هو التلاحم العراقي. والعراقي اللي خلينا نعتز بجذورنا وقيمنا، ونثبت للعالم كله إنه الأيام الصعبة والذكريات الأليمة تجمعنا ما تفرقنا، وتزيدنا تماسك وعطاء

أحبتنا في هذه الأيام الروحانية نلتفت دائما إلى تفاصيل صغيرة في ظاهرها، لكن هي عظيمة وعميقة جدا في معناها. ذكرت قبل قليل أكثر من مرة بكلمة تكررت هي العطاء، فاليوم نريد نسولف عن رمزية سقاية المي، هذا العطاء البسيط والنبيل اللي رافق كل مناسباتنا الحزينة تقريبا. شوفوا، من زمان ارتبط اسم المي بالرحمة، وصار تقديم شربة المي الباردة بهذه الأيام هو أسمى صور المواساة. وتشوفون الشباب عفواً والأطفال يوقفون بالطرقات بهاي الشمس الحارة وشايلين كاسات المي البارد ويوزعوها للمارين وللزائرين بكل نشاط وبكل همة، وكلماتهم الجميلة تفيض بالرحمة، مثلا هنيئا أو عظم الله أجوركم. هذا المشهد مو مجرد إرواء لعطش جسدي أحبابي، لا، هو تعبير عن إرواء القلوب بالمحبة والسلام، وتذكير بقيم الإيثار والشعور بالآخر، لما إلى من وقع كبير على حياة أو في نفس الإنسان العراقي، لما نقدم المي لشخص ما تعرفه أنت قاعد تقول له أنا حاس بيك، مواساتنا واحدة، أخذ مرادك اشرب وتذكر عطش الحسين عليه السلام. فهذه العادة الطيبة تتوارث الأجيال، معنى السقاية كخدمة إنسانية خالصة، سيما في هذا اليوم الأليم، يوم ساقي العطاشة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وتتحول كل قطرة مي باردة تقدم في هذه الأجواء إلى رسالة أنك تثبت وتعاند الشر وتقول للمنكر لا، وتقول أن بذرة الخير والرحمة في مجتمعنا العراقي بعدها حية وراح تبقى حية، نبعها صافي ولا ينقطع أبداً.

مستمعينا في علم النفس وعلم الاجتماع يتحدثون عن مفهوم نفسي يسمى المشاركة الوجدانية الجماعية. الدراسات تقول إنه البشر لما يتشاركون حزن واحد أو يستذكرون مناسبة أليمة جماعية معا يحدث نوع من الهارموني أو التناغم العاطفي بين الأفراد. هذا التناغم علميا يقلل بشكل كبير من شعور الإنسان بالوحدة أو القلق النفسي. الجميل والمدهش في مجتمعنا العراقي إنه إحنا ما نوقف عند حدود الشعور بالحزن بس، لا، نترجم هذا الحزن الروحاني تلقائياً إلى سلوك إيجابي منتج. وربما أحدكم يسأل شلون؟ من خلال مد يد العون، العطاء، التكافل، المواساة الفسيولوجية والنفسية للآخرين. هذه الحشود العظيمة للمؤمنين والزائرين، هذه هي تعبر عن أسمى صور المشاركة الوجدانية الجماعية. علم النفس أو عالم النفس الشهير ألفرد أدلر كان يقول إنه أفضل طريقة للتغلب على المشاعر السلبية هي الاهتمام الجماعي وعمل الخير للناس. وجرب أنت لما صير لك سالفة وتشوف أهلك حولك يساندوك تخف وطأتها، أو إذا أصدقاء مخلصين يخف الألم قدر الإمكان. فلما تشاهدون الناس في هذه الأجواء يقدمون المساعدة أو يواسون الغريب أو يتعاونون بكل وقار وهدوء، هم بالحقيقة قاعدين يمارسون أعلى درجات الذكاء العاطفي والإنساني. هم يحولون طاقة الألم والحزن إلى طاقة عطاء وسلام تحمي المجتمع نفسياً وتربط أفراده برباط متين لا ينقطع، ويوصلون رسالة أكيدة إلى المغرضين أننا إن تلونا طيفياً أو دينياً فإننا واحد، تجمعنا الذكريات الأليمة وأيام الفرح كذلك، والأيام الحزينة تذكرنا دائماً بأننا لسنا وحدنا في هذا العالم، وأن قلوبنا لما تنبض بالحزن والمواساة هي بالحقيقة تقترب من بعضها أكثر وتصنع مجتمعنا بأكثر رحمة وأكثر إنسانية. صح تكون فرحتنا وحدة، لكن دمعتنا أيضاً وحدة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: من الرشيد FM، صباح الخير.

أهلا بكم مستمعينا وعناوين صباحية جديدة في صحفنا الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026. طبعا نبدأها عادة بصحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي.

تحرك نيابي لمراجعة قانون التقاعد. الزيدي يبحث مع أردوغان تصدير النفط وملف المياه. الوزارات الشاغرة تدخل مرحلة الحسم وكشف عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع طنجة. وأمين بغداد يمثل العراق في مؤتمر عالمي بالمغرب. ضبط أموال وعقارات وكلها بمليارات الدنانير، والقضاء يوسع حربه على الفساد. تقف خلفه المضاربات وشائعات رفع سعر الصرف، خبراء ارتفاع الدولار مؤقت، والسوق تتجه نحو الاستقرار.

0: بانجور مستمعي بانجور، وصلنا إلى صوت الصبح، وأجمل صوت هو صوتكم الصبح أحبابي، فأهلا بكم في صوت الصبح في بانجور. أحبابي اليوم يعني أنا كلش أحب هذا الموضوع بالمناسبة، يعني اليوم موضوعنا عن البركة واللمة، عن موروث أو طقس عراقي، ما أعرف إذا موجود عربيا أيضا، يعني أعتقد موجود في بعض دول الخليج، يعني ممكن في دول إسلامية أخرى، لكن تحديدا بالعراق، يعني إحنا اللب من هنا. أوكي، اليوم رح نحكي أنا وياكم عن موروث مقدس وشيء عاش تقريبا أغلب العراقيين وأداه وتم على أساس طلب ممكن أو بمبادرة أو حبا بهذا بشخص المناسبة أو غيرها. المهم أهلا بكم في موضوع صوت الصباح عن خبز العباس. صباح الخير والبركة على عيونكم مستمعين، على كل من يسمعنا ويتابعنا. واليوم يعني أريد أتكلم معكم بهذا الموروث العراقي اللي عاش في أزقة بغداد قديما ولحد الآن. نرجع لتقاليدنا العريقة اللي تملي البيوت بريحة الخير والمحبة. اليوم نسولف عن تقليد عاش ويا الصغير والكبير، وانطبع بذاكرتنا بصور ما تنمحي. ليش؟ لأنه ممكن هو تحقق شيء كان مستحيل من الله سبحانه وتعالى، وبعد نذر ممكن. فاليوم راح نسولف عن نذر خبز العباس، بما أنه هذه يعني أوقاته، وهذا التقليد مو مجرد نذر أو توزيع أكل بالمناسبة، لا، هو هوية التواصل الاجتماعي، تكافل، يعني لما تنقضي لك حاجة بإذن الله أو للبركة أو للدعاء، فتلقي الأمهات والجدات يعجنون ويجهزون التنور، وتلقى ريحة الخبز الحار ترسل الدربونة كلها، بالرغم من بساطة المكونات، خبز وتخلي بوسط الخبزاية خضرة، رشات، فجل، معدنوس، أحيانا جبن، وأحيانا تضاف إلها الكباب العروق أو الكباب المشوي أيضا يضيفوا لها. بس سبحان الله الطعم مالته يعني يختلف، يعني إذا ردت تسوي هاي الأكلة بالأيام العادية تشوفها كلش عادية يعني، بس لما يقدم إليك كخبز العباس تحديدا ويقولوا لك أخذ مرادك، لا، الموضوع ثاني جدا. الجميل بخبز العباس أنه بإذن الله، يعني سبحان الله، سبحان من يقضي حوائج الناس، أنه ما يطول. اثنين، الإيمان بي من كل شخص يسمع بي، أي شخص بالعراق تقول له خبز العباس يقول لك دخيل أبا الفضل. الحلو أيضا لما تجهزه، لما توزعه على الجوارين، لما توزعه حتى أكو ناس وزعوه في أماكن عملهم يعني، أو بالشوارع مثلا يأخذه بالسيارة ويوزعه على عامة الناس في الأماكن البعيدة. فاللي يلف هذا الخبز واللي هيئة يعني يسمى شنو؟ صاحب النذر، يعني بالخير وقضاء الحوائج والستر. هذا التقليد يعلمنا شلون انه اذا سلمت امرك بايد الله تسليم تام وتستوسط شخصية عظيمة وإلها إيثارها وإلها جاهة كشخصية أبي الفضل العباس، ما ينكسر خاطرك وتكبر، فرحتك تكبر. يعني هو أحيانا جدا يقر عينك بنذرك جدا. يعني اليوم مثل ما مشتهين خبز العباس أحبابي، أيضا نحب نسمع أصواتكم ونرجع وياكم الأيام زمان. شنو يعني لكم خبز العباس؟ وشنو ذكرياتكم ويقتكم ببيت أهلكم؟ الوالدة كيف كانت تعد هذا الموضوع؟ أيضا شو رأيك بالإضافات اللي تم إضافتها؟ يعني أنا شايفة بعض أصحاب المشاريع، مشاريع الأكل، يعدون أحيانا وجبات خبز العباس بشكل رائع وأنيق جدا، وتشوفوا شون يغلفوها ويسوون فيونكة وما أعرف شنو، فشي جدا رائع، يعني جدا رائع. لكن مع ذلك هذا ما يعني أنه لما عادي الخبزة أجرها وخلي بيها خضرة وخلي بيها عروق وألف عافية، يعني البساطة هم أحلى تكون. فخلونا اليوم في هذا اليوم المبارك، يوم أبو الفضل العباس سلام الله عليه، نستذكر خبز العباس. ومنو بيكم انطاء الله نذرة وسوى خبز العباس؟ شنو كانت السالفة هذه اللي كانت محتاجة أنه تشتغل لها الشغلاية هذه المباركة وصارت وفرحت ووزعت خبز العباس؟ نذرت نذر يعني وتم النذر. أهلا بكم طبعا على هواتف راديو الرشيد.
1: تواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن مستمعينا، نحكي عن تقليد عراقي عقائدي ديني، شنو نسميه، روحاني، من موروثاتنا الشعبية خبز العباس. يا ناس خبز العباس، يعني ذاك يوم كنت أحكي ويا صديقة قالت لي يا ذكرتيني أنا مطلوبة خبز العباس. والله إن شاء الله يقضي حوائجكم رب العالمين بجاهة. وفوا النذر اللي عليه هذا الشيء أحبابي، وفوا إن شاء الله ينطيكم أمراتكم جميعا بإذن الله تعالى. قبل كان أصوله هو التمر والخبز، يعني أيام السيدة أم البنين رضي الله عنها، في بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأولادها الأربعة في سنة 61 هجرية، كانت تلم الأطفال والنساء تواسيهم، يعني هاي هن كنا كلهن جبال صبر، فكانوا يشدون من أزرهم لبعضهم وتقدم الأكل هذا الخبز للأطفال وللنساء. بعدين المرأة العراقية يعني أعتقد بالعهد الفاطمي، بالعهد الملكي والفاطمي، طور هذا الموضوع، صارت المرأة المسلمة ضيف أمور، عاد ضافوا الخضرة، ماكو قبل أصلها خضرة، وماكو جبن أبيض يخلون بيها، بعدين خلوا جبن أبيض ويا الخضرة، بعدين شالوا الجبن خلوا كباب عروق، بعدين قالوا خلي نغير نخلي كباب مشوي. وأني شفت أكو من خلى كبة بورق وهذه الأمور. فأنتوا شنو الإضافات اللي ضفتوها وشلون عشتوها أحبابي؟ أهلا بيكم وينطيكم أمراتكم إن شاء الله. خلي ناخذ اتصال. انقطع؟ نعم، بانتظار اتصالاتكم أحبابي على هواتفنا حتى نعرف شنو التقليد الجميل اللي عشتوه ضمن نذر أو أحد نذوركم

0: واللي كان هو عبارة عن خبز العباس. شلون عشتوا هذا الموضوع؟ خلي نسمع أصواتكم الغالية ومع اتصال. ألو؟
1: ألو؟
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: عظم الله أجوركم وأجور الأم الثانية.
0: عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا، أحسن الله لكم العزاء.
1: شهر الصحة.
0: حياك الله.
1: أيام مباركة. نعم. أيام حلوة ومو حلوة.
0: نعم.
1: مو أكيد. حلوة إنه فاجعة.
0: نعم. أحسنت.
1: حلوة شوف الشعب العراقي كله يخدم كله يمشي باسم الإمام الحسين. حلوة. أجواء روحانية حلوة.
0: أحسنت.
1: سلام الله عليه أبو الفضل.
0: سلام الله
1: عليه. إلى مكانة خاصة عند كل العراقيين.
0: كل الناس يعني كل هذا الطوار. الرجل العظيم يعني سبحان الله يعني من تقول له أبو الفضل.
1: سبحان رب.
0: أي.
1: يعني من تسمع الطارق أبو الفضل العباس يعني حتى اسمك يقشعر.
0: اسمه إلى رهبة سبحان من رزق هذه الهيبة. أي. يستحق ابن أمير المؤمنين. زين.
1: سلام الله خير. هي عادات وتقاليد هي ما موجودة بالكتب إنه هذا الأكل لازم لأهل البيت. بس بعد مشت عادات وتقاليد.
0: مشت. نعم. زين.
1: أنا بالنسبة لي سلام الله على الفضل من طلع عبيدي.
0: الله أكبر. وانهم.
1: زوجتي. أي. قالوا طلع فلوس ها لنسوي الثواب مال أبو الفضل.
0: أي.
1: سوي خبز العباس. سبحان الله الباحه بالليل انا ابني جاي بالسياره.
0: نعم.
1: واحد دق علي جامع اعطاني خبز غير خبز العباس.
0: سبحان الله
1: سبحان الله
0: سبحان
1: الله. حلوه. أيه. ونتمنى من الشعب العراقي يتقبل آداب اهل البيت.
0: نعم.
1: يعني ما اعرف ما اعرف ما اعرف قصة عظيمه هاي ما اعرف ما تسولف كل العالم يسولف بيها.
0: نعم. احسنت أحسنت.
1: يا ريت هاي السياسيين اللي قاعد يسوون مجالس هي الدين مو بالمجلس. الدين من أخلاق الإمام الحسين.
0: أحسنت.
1: هو هذا الدين.
0: إن شاء الله.
1: إحنا متعودين. أنت تقولي متعودين إحنا كل شيء. قبل أم الله يرحمه ويرحم الجميع. تسوي نعم. أكل. يا بشنو هذا تقول هذا أكل الزهرة. يما شنو أكل الزهرة تجيب حمص وما أدري شنو هاي. صل شلون الشوربة هاي في الزهرة.
0: اي
1: جعلته محرم يا فريسه
0: صح
1: 7 محرم خبز العباس.
0: على فكره بالموروث الحسيني تحديدا الهريسه. أي. هي ايضا هي الاكله اللي اعدها ابو الفضل العباس لل يعني للحرم الموجودين للاطفال وللنساء في وقتها يعني في اجواء المعركه. صح. ف يعني ايضا
1: طورت الثوام احنا نقول تطور وصار بي اتيكيت وصار بي كل شيء بس تبقى الهريسه لها طعم خاص.
0: صح صحيح والله. وايضا بالمناسبه جبناها على الاضافات ايضا صاروا يضيفوا لها اشياء يضيفوا لها جيمر عرب يضيفوا لها لحوم يضيفوا لها يعني هوايه امور على العموم. يعني يستاهل هذا البطل وان شاء الله ينطي. انا ما عرفت اسمك.
1: انا عمر الدليل.
0: اهلا والنعم والله ابو خطاب.
1: انا اول متصل.
0: اي
1: انا
0: والله اتشرف فيك يا عيوني. تحيه لك ولدليم العز والفخر والله ينطيك مرادك ان شاء الله ومراد السامعين بحق ابو الفضل العباس.
1: سلام الله بالفضل ان شاء الله للجميع.
0: نورت يا طيب وشكرا شكرا لايمانك ولخلقك. الف تحيه لك. حياك الله. أحبابي عندنا مشاركة صوتية من الأخ العزيز حسين الشيباني. صباح الخير يا أبو علي.
2: صباح الخير علي ستبان الغالية. صباح الخير على المخرج والمستمعين والناس الحلوة. مرحبا خبزونا خبز العباس.
0: أي والله.
2: على ذكر خبز العباس.
0: أي والله.
2: كانت عندنا بالمنطقة من كنا بالكاظمية كان جيراننا.
0: نعم.
2: بيت مكاظم الله يذكرهم بالخير أكيد يعني.
0: نعم.
2: أم كاظم الله يرحمها لأن هي ذاك الوقت كان عمرها 80 سنة
0: رحمة الله عليه.
2: فكانت تدزلنا خبز العباس عبارة عن خبز بداخله خضرة وريحان يعني أهم شيء الريحان لأن الريحة مالته كلش طيبة.
0: صح.
2: وما تخلي جبن تخلي لبن لبن مال العرب.
0: هاي جديده
2: هاي ذيك الايام مو مال هسه.
0: زين
2: وما اقول لك الطعم يعني رهيب
0: سبحان الله.
2: ورا فتره قمنا احنا اللي نوزع يعني، بس يعني ما اتذكر بها السنه تحديدا. بس صار مثل التقليد انه احنا هم نوزع.
0: الله
2: ذكريات حلوه وكانت الناس على بساطتها، كانت مسلمه امرها الى رب العالمين، مو مثل هسه. هسه لا، اكثرها يعني مع الاسف رياء الله يبعدنا عن هاي النماذج. فهاي ذكرياتي يعني بخبز العباس. سلام الله على ابو الفضل.
0: سلام الله لكم. احسنت يا ابو علي. هاي شغله اللبن جديده، هاي هسه سمعت بيها. اي ايضا اكو يعني من الامور ايضا تنسب لابي الفضل عليه السلام. يقول لك شاي العباس شربه، وهاي تصير بالخطوبه بعقد الاتفاقات الاجتماعيه يعني، ويعتبر كتوثيق لهذا العقد الشفوي. ممكن يصير يعني من اكو فد حاله مثلا خطبه، او اكو فد صلح يتم، او امور اخرى يعرفوها يعني، خصوصا اهلنا الكبار يعرفون. يقول له وكانوا يوزعوه بالمناسبه يعني، يصبون استكانات شاي ويوزعوه على الجيران، يدقون الباب، تفتح الباب يقول لك هاك شاي العباس سلام الله عليه. فتنسب هواية أمور لهم، تحديدا هذا الرجل يعني، هذا البطل الحقيقة وزير الحسين يعني، سبحان اللي أعطاه هذه الكرامات. طبعا أكو قصص من الموروث الحسيني يعني، يقشعر له البدن يعني تفاصيل عظيمة. لكن من أقرب الأمور إلى الفرد العراقي، إن كان بغدادي أو جنوبي أو شمالي أو غربي أو من أي مكان، هذا الرجل إلى وقع كبير على حياة الناس يعني، سبحان الله. وأنا أكاد أجزم أنه ماكو شيء يعني دعيت رب العالمين بي بطلب النذر في هذا الموضوع وما صار. ومو بس أنا يعني، أكو معجزات صارت في هذا الموضوع، هو طبعا بإخلاص النية مع الله. لكن إكراما لأبي الفضل يعني ربما تحقق، ليس ربما، أجزم أنها تتحقق المعجزات. طبعا ما يقتصر خبز العباس على الخبز وحده، يعني قلنا أنه طبعا يفضل أنه يكون الخبز جديد يعني، وبخبز الإيد يعني. أكو ناس ما عدها يعني، فتدز من المخابز يعني والأفران، تدز خبز زين. أيضا الخضروات، ومثل ما ذكر الأستاذ حسين الشيباني لمسألة الريحان، بالمناسبة نبتة الريحان هذا العشب، هذا يعني ذكر رسول الله يعني، وبارك به رسول الله، ويقال أنه كان يفتح ريقة الطاهر به يعني، فنبتة عظيمة. المهم ضافوا له الجبن يعني، ضافوا له اللحوم ممكن، وإلى آخره من الأمور كلها، اعتزازا بالمناسبة يعني، اعتزازا أنا أريد أسويها فد أنيقة أكثر، فشي غني أكثر. هي مو حتى إحنا شنشتي هناكل، لا، بس هيجي يصير أخلي بيها ذهب ممكن، هيجي الناس تفكر. هذا الدافع أحبابي. ناخذ اتصال. ألو،
3: صباح الخير.
0: صباح العافية.
3: عظم الأجر أنا وأجركم بمصاب أبو عبد الله على السيد.
0: عظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم، حياك الله أخوي الغالي.
3: معاك باشق الربيعي.
0: باشق الربيعي، كل التقدير أستاذ باشق. شونك
3: يا ستي؟
0: الحمد لله، حياك الله وأهلا ومرحبا بك في بانجور خبز العباس. أستاذ باشق،
3: ستبان خبز العباس اللي نتعارف عليه أنه هو خبز وبيخبورات إحنا وحينا عليه.
0: أي
3: بس هي تبقى النية.
0: الله.
3: تبقى النية لو شو تخليين بالخبز، لو تخليين خبز وملح كافي، إذا كانت النية طابقة.
0: أحسنت.
3: إن شاء الله إنه العالم تكون نيتها صادقة.
0: في يوم ما نعم في يوم ما قدموا لك طلب نذر أو أعطيت نذرك يعني تحقق.
3: والله شوف أنا كنت بموقف، كنت بموقف صعب قبل كم سنة. ونخيت مونت ابن جعفر.
0: سلام الله عليه.
3: وكانت الدنيا شتاء وتوها دا تنظر.
0: نعم.
3: قلت إذا النذر تحقق أطب حافي الموت ابن جعفر، والحمد لله والشكر كانت الدنيا تنظر والنذر تحقق وطبيت حافي الموت ابن جعفر.
0: سلام الله عليه. السلام على باب الحوائج.
3: صفاء النية.
0: أحسنت.
3: صفاء النية.
0: أحسنت. أحسنت.
3: تتبان بس أكفو موضوع تغير.
0: تفضل.
3: مناشدة الوزير الداخلية.
0: علي.
3: يعني اليوم في الظاهرة أشخاص مدنيين.
0: نعم.
3: أعرفهم أنا شخصيا بالكرادة. يقامون بالداخلية يعني لابس مدني ومسدسات مظاهرية. يعني والعالم تنتقدهم يعني هاي مو حالة مو حالة.
0: بارحة حكينا على هاي السالفة مطلعين
3: والله أعرفك والله
0: أي.
3: أعرف
0: أي.
3: بس يعني العالم بتنتقد يعني بتنتقد وزير الداخلية نفسه
0: يعني هسه هم لأنه خالين مسدساتهم ظاهرة هيك ودي يتفاخرون يعني
3: يعني مدني مدنيين متساعد السبعة إلا ثلاث تقاطع سبع قصور بالكرادة داخل.
0: أخاف دولة من أخوتنا في جهاز الاستخبارات.
3: لا لا أعرفهم أعرفهم معرفة شخصية.
0: يعني
3: حتى أساميهم أساميهم أعرفها.
0: زين قصدك إنه هم مو أثناء تأديتهم للواجب يعني؟
3: لا لا ده يمشي ده يمشي ومدني ومسدسه هو داهم أساسا مفوض بشهادة الجنسية.
0: صدق كذب استغفر الله.
3: يعني أنا أعرفهم قلت الجيران معرفة شخصية.
0: هذول يراد لهم معالي الوزير يخبزهم خبز العباس والله لأنه هواية ينطيك العافية يا طيب وسهلا إن شاء الله يعني هذه الأمور بسيطة ممكن يعني خلي يمشي يعني
3: العالم ده تنتقل السيد معالي وزير الداخلية
0: يعني المفروض يعني إن شاء الله يتم متابعة هذا هو خلي يخلون وزير داخلية هسه ثابت و وأكيد راح تكون إلى يعني
3: تتبان ومصعب أبو عبد الله
0: سلام الله عليه. نعم
3: أنا مفوض أنا مفوض.
0: نعم
3: والله العظيم باج وياي ما أشيل.
0: عافية عليك
3: وجلالة الله با يعني باج وياي ما أشيل.
0: نعم يعني اكو ناس ترى مو مصدقه اكو ناس يعني هسه على مستوى القطاع الخاص انت ليش تروح على المؤسسات الامنيه على مستوى قطاع خاص سايق مال مثلا مدير او هذا يعيش دور سياده المقدم يعني بصراحه يعني فانت احنا حكينا البارحه استاذ باشق اذا كنت متابع
3: اكو موجود موجود
0: اكو ناس عندها شعور بالنقص يعني فهو إذا تخليه بواب وهي مو عيب شغلة البواب دام إنه هي تعيشها بشرف بس هو يعيش عليك دور المسؤول دور الشخصية القيادية لأنه إحنا لا يخفى على جنابك ولا على المستمع الكريم إحنا عانينا من قمع كمجتمع تدمغ هواية وتكفخ هواية وممنوع وبس إنه ومعروف شنو ولا ذاك الزمن الأغبر إجا أغبر بعد ثاني وهمين بس إنه ومعروف شنو فذولا مدى يعرفون شلون يعني مدى يعرفون يعيشون الحالة بشكلها الصحيح فتشوفه دائما يطلع على التراب يعني عليك إن شاء الله يتم متابعتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح وإحنا نعيد ونقول الكوادر الأمنية يحتاج لها تأهيل وورش عمل وتنظيم لسلوكياتهم أكثر كل التقدير يا أستاذ باشق يا بطل نورتني يا عيوني يا حياك الله ناخذ اتصال بعد السلام عليكم
4: ألو صباح الخير والعافية والبركة
0: صباح الورد والعافية على البصرة وأهل البصرة الكرماء
4: ألف تحية ليك وعظم الله أجرك جدك الحسين عليه السلام وكل كادركم الطيب.
0: عظم الله أجورك إن شاء الله وأجور كل المسلمين يا طيب، حياك الله.
4: الله يخليك، شلونكم أخباركم إن شاء الله بخير؟ تحياتي الكادر
0: الحمد لله
4: سماحة الرشيد وكل الكادر الطيب الجميل.
0: الله يبارك
4: صراحة ودائما تعطينا خيط الله الصباحية الجميلة، يعني تنورينا والله العظيم.
0: والله يا هذا نورك.
4: تحياتنا لك. الله يخليك.
0: الله يخليك أستاذ حيدر البصراوي. تسوون سويتوا بالبيت فد يوم خبز العباس؟
4: والله صراحة اليوم يعني إن شاء الله يعني البيت يعني كملوا الأمور كلها، يعني جبن يعني خلوا بيجوا من عرب يعني صراحة، وكباب عروق يعني ونعناع وريحان الصراحة.
0: جبن وكباب وريحان ونعناع، خوش الأفواهي. خوش
4: لا لا لا مو يعني نقول الباكل مثلا كباب عروق يعني جبن يعني يعني خضرة وياها جبن يعني هالشكل يعني، والبغية يعني
0: زين يعني أنتو يعني كتقليد عذرا لمقاطعتك أستاذ حيدر، كتقليد عندكم بالعائلة أنت عائلتك بيتك تركتوا له لازلتوا تسوون خبز العباس؟
4: لا لا مستمر مستمر اليوم إن شاء الله، يعني تقريبا 200 يعني 200 ان شاء الله 200 قطعه يعني راح يوزعون ان شاء الله اليوم يعني
0: 200 خبزه
4: يعني.
0: الله
4: نعم نعم نعم نعم نعم
0: الله
4: نعم.
0: منو يخبز
4: يعني
0: منو يخبز المواكب ولا. الله
4: نعم نعم والله صراحه يعني مرت اخوي واختي اخي هم يعني قوموا بهذا الواجب ان شاء الله من غير يعني اللبلبي وال ممكن الصراحة يعني هاي الحلويات الشهرية بعد هو شغلات يعني يومين شغلة شكل، والفاكهة يعني الموز البرتقال الآلو والجوجة يعني هالشكل يعني والحمد لله شكرا.
0: الله واصل إن شاء الله اللي أبي عبد الله وينطيكم أمراتكم إن شاء الله مثل ما يقولون ونورتني.
4: تحية إن شاء الله يخليك. الصراحة اليوم أنا ذكرتك يعني الصور ذكرتك والله العظيم.
0: شلون شلون
4: الصبور دي اشتريت الصبور وخيرتك يعني
0: الصبور
4: اي والله
0: في الصبور
4: اي والله قلت لك انسان اختنا عزيز علينا
0: الله يعزك والله والنعم
4: منك والله ذكرتك والله العظيم
0: اي والله فد قرصتين خبز العباس وهيك وياها صبره اويلي
4: والله يعني لو نعرف واحد مثلا صراحة يوصل لك احنا كان
0: لا والنعم والله والنعم
4: والله احنا عائلة واحدة ان شاء الله يعني
0: اكيد
4: يعني ما نقصر وياك بس لكن
0: والله والنعم
4: ما نعرف واحد يوصل يعني اي والله
0: على قول ذول الخيط والعصفور لا اخويا خليني بين لك انت
4: نورت
0: والنعم منك وعامرة دياركم عامرة دياركم وعامرة البصرة بخيراتها وأهلها وناسها أهل الكرم والجود والخير المغذي الأول و يعني المنعشة للعراق أجمع البصرة العظيمة. شكرا لك وتحياتي للبصرة ولكل المؤمنين في مواكب البصرة اللي تشوفهم مواكب أبي عبد الله الحسين كل التقدير. حياك الله. حناخذ اتصال آخر أحبابي. السلام عليكم.
5: صباح الخيرات.
0: اهلا سي السحر الغاليه.
5: شلونك حبيبتي؟ شلون الصحه؟ عظم الله اجوركم في مصابه بالفضل العباس.
0: اجورنا واجورك يا حبيبتي واحسن الله لكم العزاء.
5: سالتي سؤال كلش حلو يعنينا. انت تعرفين امهاتنا قبل كانت من تخلي تنور جديد بناء جديد اول خبزه لها لازم توزعها للجيران بثواب ابل فضل، ومرات الخبزه خاليه خبزة خالية يعني بس خبز واحدة.
0: اي صح مرات بس خبز يخلوا له سمسم.
5: اي ويعنيني لما ابوي يجي من الشغل شايل الفواكه الله يرحم جميع
0: رحمة الله عليه
5: امهات فريحة اهلنا
0: الله الله.
5: فاحنا بالايام العادية تعرفين سفرنا لازم خضرة وطرشي وخبز حار.
0: اي
5: فاني اعوف الاكل ولازم الف لي لقمة خضرة وخبز اني الله. اعشق
0: اي طيب
5: واحب الكلاسيك لا ضاير جبن وعروق وهاي هسه الفتيكات الجديده ما احب احب الكلاسيك اللي هي خبزه وخضره
0: اي يعني
5: مال اهلنا قبل
0: عافيه. احيانا ايضا اهلنا يسوون خبز عروق خبز عروق ويخلونه بنصه خضره ويوزعوه خبز العباس مو هو انا ايش ذكر يعني السحر عذرا أنا ذكرت أنه هو حباً بهذه الشخصية العظيمة حباً وفرحاً بما حقق من عنده طلب النذر، فيقول لك أنا شنو أقدم يعني بالمقابل، فيجيب ويخلي.

0: الناظر يجي ويخلي، يعني هو يريد يغني هذه هذا الصنف بما يستطيع من أصناف أخرى، حتى تقديرا يعني تقديرا لأبي صحيح الفضل صحيح العباس ولطلب النذر.
1: فأنا عجبتني كلمة، عفوا عجبتني كلمة
0: أي
1: النية الصافية ما
0: طبعا
1: ما بين الله، يعني احنا أنا أريد أقدم كل شيء
0: أي
1: وأني وإمكانياتي أنا وما أشاء، يعني أنا متمكنة أسوي كل شيء.
0: أحسنتي.
1: بس أهم نقطة اللي عجبتني يعني قبل شوي قلتوها النية الصافية.
0: الله أكيد
1: الله لو تستمر النية الصافية. أنا دزيت لك رسالة وإن شاء الله تقريها، ويعني على هذا الموضوع ثقافة الحب والحب بين الناس. أهل البيت عبارة عن حب، هم ضحوا على محبة، محبة الدين، محبة الإنسان، الأخو الإنسان.
0: أحسنتي.
1: فإحنا يعني وأنت متفضلة وأنت والكادر وعاشتيدة أستاذ وسام على مراتي طالع لنا أغاني وطنية حلو.
0: نعم.
1: فعاشت إيده، ويا ريت له هاي الثقافة بيناتنا إنه إحنا نحب بعضنا البعض. وتحياتي لأخويا القبل شوية ترى مو بس الكرادة يحطون المسدسات، أنا شالتني الغيرة بكل مكان يستعرضون الكرادة وشالتني الغيرة.
0: والله ما أدري يعني يعني في حين أكو على ذكر هاي الجزء، في حين أكو شخصيات يعني أكثر واحد يحق لي يشيل المسدس بس ما يظهر أمام الناس، يعني ما يظهر.
1: هو شنو عفوا يعني مع احتراماتي إلى هو شنو قصده؟ ده يتعالى على الناس؟ ده يظهر إنه هو فتشي؟ لا، أنت بشخصك.
0: أحسنتي.
1: افرض احترامك بشخصك يا عبي. أكيد مو كراد.
0: تحياتنا لكل الكراديين يعني باريس العراق.
1: في يوم من الأيام شفناك بالكرادة بالتقاطعات. أنا كنت عفوا ما أعرفك. خالتي مرة كبيرة تعرفت. هاي بان شو تسوين هنا؟
0: صدق شفت لحظة بالتقاطعات شو أبيع كلينس شو أسوي؟
1: لا بتاخذين سيارة ما أعرف يعني مو واقفة شو تسوين واقفة؟
0: أكيد
1: بتأجرين سيارة. المهم
0: أي
1: فتحارشت بيج خالتي، إحنا الكرادة تعرفين اللي نحب نتحارش بيه. فاني قلت لها خالها من هذا كان قلي هاي بان مو سويش بيج شلون بنية وتخبله
0: حياتي.
1: فقالت لك شو تسوين هنا؟ قلت خالة قابل المنطقة بس تلقوا مع الأسف.
0: صدق
1: الترافيك لايت مشى الترافيك لايت ما لحقنا نصيح لك نزل معك.
0: حياتي والله تشرف مع الأسف يعني كنتي موجودة وما شفتك. يعني بس هاي أكيد بالزمانات يعني مو هسه.
1: لا قبلش كم سنة من زمان. أي أكيد هسه يعني غير شكل بس هي كانت تعرفك
0: حبيبتي يعني تحياتي إلها والله.
1: أي أنا كنت ما أعرف يعني حقيقة
0: أنا منطقتي الثانية الكرادة، يعني أنا كنت أيضا فترة من الفترات سكنت بيها وأيضا دواماتي كلها بالكرادة، فأني كلش أعتز بهذه المنطقة يعني أعرفها وعشت ظروفها كلها تقريبا كل ظروفها كل محنها.
1: الكرادة باقت ورد. أنت تعرفين الله. المسيحي أخونا
0: طبعا
1: سني اخونا
0: طبعا
1: احنا ما عندنا
0: ماكو هذه
1: ماكو
0: خصوصا اهل الكراده ولا وكل المناطق الحقيقه بس متعايشين وبسلام وما عندنا هاي المسميات.
1: شوفي الثاني ساكنه الدورة
0: اي
1: والدورة صار اللي صار بيها، بس من كانت امي تطبخ للحسين يقولها شنو الحسين مالت
0: اي صح حصتنا. صح صحيح والله
1: حصتنا.
0: صحيح والله إيه؟
1: بس هي شنو لما جت اكو صارت مغريات وعلى قولة السياسيه اجندات سياسيه هي اللي لعبت بعقول الناس، بس هسه صحينا ونفس
0: الحمد لله
1: بقينا اخوان وعلى كيد الاعداء.
0: الله الله
1: اخوان للابد
0: ان شاء الله
1: قيامهم.
0: ان شاء الله يا طيبه
1: الله ان يرحمنا من السياسيين المو خوش.
0: المو خوش. حلو امين يا رب امين. نورتيني.
1: اني اسفه خاف اكو ناس خطيه دا تتصل. تحياتي لكم مع اعتذاري
0: حبيبه قلبي. تشرفنا ونعتز بهذه المشاركه العظيمه. شكرا حبيبتي كل التقدير السحر الخفاجي المحترمه. يقول لك حبيبتي تسلمين. يقول لك البيرغ يعقده اللي عنده شده

0: بالمناسبة ضريحة بالفضل العباس، قبل فترة أني الحمد لله اللي رزقني زيارته، طول الوقت هو أكثر زحاماً من الأضرحة الأخرى، يعني فدع هذا ما يقل من شأن الأئمة الآخرين طبعاً عليهم السلام، ولكن أبو الفضل العباس ليش كلها تجي؟ الناس كلها مهضومة، الناس كلها عندها سالفة، الناس كلها عندها طلايب. عدة أمور تقام أمام ضريحة، هاي اللي تقول له يا أبو فاضل يمك، وهاي اللي تعقد شيلتها وتشمرها على الضريح. يعني في الصور الحقيقة ترى أكو، يعني عدنا إحنا بالسلوكيات العربية يعني اللي نشأنا عليها، يقول لك شيء من العربي واخذ عباته، ها؟ فالمرة من تتنخى برجل يعني فشي المفروض هاي يعني رقبته عليها ينطيها، يعني هاي الأخلاق الفارس العراقي الحقيقي أوكي. فلما تقول له السالفة يعني يمك وتعقد الشيلة وتشمرها أو تعقد هذا العلق مثلاً، أي تعبير رمزي، هو رمز إنه السالفة فك هذه العقدة بجاهك عند الله وشوفوا تنحل ولا. هنروح بريك ونرجع نكمل بانجور
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحة اكبر. 1000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اهلا بكم مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم الساعه الاخيره من بانجور وصوت الصبح. واليوم بهذا اليوم نستذكر من الموروث من المشي العراقي اللي هو خبز العباس. هذا التقليد العظيم واللي وقع كبير على العراقيين، اللي هو يتم من خلال طلب النذر من الله. إلهي بجاه أبي الفضل العباس يصير عندي كذا وكذا، يتحقق كذا وكذا، وأوزع خبز العباس. أحيانا تقوله

0: أحياناً لا تقولها أصلاً، أحياناً لا تقولها يعني مع نفسك، وسويها بعدين. سوي عبر عن فرحتك، هو تعبير عن الفرح أحبابي. شوفوا، كل نذر يقدم هو لله فقط، لله فقط، فهم يعني يكونون تحت مسمى وابتغوا إلى الله الوسيلة، يعني بجاهة الخاطرة، الخاطر هذه الشخصية عندك يا رب. فالإمام أبي الفضل العباس بخبز العباس بشاي العباس يعني بزيارته مثلا، الثواب، الموكب، أي شيء تقدمه لي باسم هذا البطل، سبحان الله إلا فجاه. ليش هو اللي يحلف كذب؟ احنا عندنا أقسام مثل ما تعرفون، وأكيد مرة على مسامعكم كم واحد رايح لضريح الإمام العباس وأقسم كذبا، وشلون الله بينها بي. الله انطاه جاه عظيم هذا الرجل، هو وأمه الطاهرة، وأمه الطاهرة. فالكلام الحقيقة كبير ولا نوفيه، يعني أصلا يعقد اللسان بالحديث عنه. والله أنا مرات من أروح أزوره ما أعرف أحكي، ما أعرف أدعي الله، ما أعرف أصفن. ياخذني الذهول، ذهول هذه الهيبة. نرجع لكم التقليد، خبز العباس اللي هو اليوم فحوى موضوعنا. شون عشتوا هذه التجربة؟ وزعتوا أو جاكم نذر؟ شنو القصة؟ أهلا بكم وناخذ اتصال.
1: صباح الخير ستنا العزيزة وأختنا أبوان موسى.
0: صباحك ورد وعافية، حياك الله.
1: أسأل الله أن يحقق أماني كل محتاج حق الحبيب محمد وحق الإمام عباس والإمام حسين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: أنا الحمد لله الفضل من رب العالمين، يعني في أحد السنين نعم. يعني تقريبا 2011
0: نعم،
1: يعني عانيت من الذرية. يعني الله ما رزقني بعد 3 سنين الزواج
0: زين،
1: أطباء وما أعرف شنو، فما صارت سبحان الله. في يوم من الأيام كانت عطلة زيارة الأربعينية، إلا الإمام الحسين يجيني في حلم
0: سلام الله عليه،
1: بس على شكل قبة بالسماء.
0: الله،
1: يعني هي قبة الإمام الحسين شفتها بالسماء.
0: طيب،
1: فكنت نايم، قال لي قوم قوم امشي. أيوة. يعني أنا أسدح فيكم كذب جلدي بصراحة، يعني ما أنسى هذا الحلم طول عمري.
0: الله أكبر.
1: فرحت زوجتي قلت لها قومي خل نروح مشي يا أبا، أول تالي ما هو قلت لها الساعة قومي. والله رجل مفرقس على عذاب على ذكي بالطريق من الخشوع طبعا، ألا ومحرم الثاني يجيني على أغري تاج دوم.
0: اللهم صلي على
1: طاني طيرين بصراحة، طيرين بيض.
0: اللهم صلي على محمد وآل محمد.
1: اللهم يا ربي يرزق كل محتاج بحق الحبيب محمد بحق آمين. هذا المطار
0: آمين
1: يرزق كل محتاج. فاني هسه كل سنة يعني على قد حالي 10 كيلوات حمص على كيس سمن
0: الحمد لله.
1: أي واحد يجي خوط الجدر يأخذ مراده ويروح.
0: الله،
1: اللي يريد يسوي عملية يسويها، اللي يريد شغلات سبحان الله. كنت تخابرني تقول لي تحقق حلمي.
0: الله،
1: بعد ما يجون يخوطون هذا الجدر القيمة شادوا يبقى ما أدري شلون نجح.
0: ياصف ياصف
1: أخبر راح للثالث
0: طلع على حبيبي
1: كل سنة كنوا يا مدرس.
0: عمري الله يحفظه ويبارك به البطل، وإن شاء الله يقر عينك به بأعلى المستويات. ما شاء الله
1: يلعب بالبراعة والحمد لله
0: يوم الدين على حارها
1: وطلب له فشل.
0: قلت بالله عليك ترى نخبزكم خبز العباس والله.
1: تدرين شو بالدوري
0: اي خليها سكت باي باي. هلا بيك اخوي الغالي، حياك الله يا عيني. على ذكر اللعب والمنتخبات، زي التحسين لاعب منتخبنا يقوم بحذف حسابه على

0: شاء الله خير، ما انت بخير اكيد، ربي يحفظك.
1: نحكي عن خبز العباس، اللي جاب لكم خبز العباس؟
0: هو احنا انا اشوف اهلي يعني وزعون
1: الله،
0: بس للامانه صار كم سنه ما شفتهم وزعوا، بس اوكي نطبخ انه يعني انه يوم نطبخ فيه. وهاي صار كم يوم يعني البنات اللي بالبيت يعني موكب جهالهم يوزعونهم عندهم، انا ما اعرف هاي الشغلات
1: صدقه صدقه
0: شاميه هاي الشغلات
1: يا روحي على نواياكم ترزقون
0: عصريه حيل ويخليهم يوزعون في الشارع
1: على نواياكم ترزقون ترزقون.
0: بس هاي الايام هيك صارت قالوا ثلاث اربع ايام موكب عند الجهال مسوين هيك
1: حياتي والله
0: يطبخون بديت ما يوزعون
1: هم يلعبون الجهال يعني هم هذه متعه عندهم
0: صراحه يعني انا طبعا لهم شويه من الشرر يعني
1: اي
0: اي
1: الله يحفظهم ان شاء الله ومأجورين والله
0: ان شاء الله يحفظ اولادك همين
1: يا غالي انت تسلم
0: ربي يحفظك ويخليك
1: شكرا وسامه
0: تحياتي لك مع السلامه
1: هلا بالطيب مع السلامه. على ذكر هذه الجزئيه احبابي احيانا نشوف مواقف صغيره اللي هو كتكوت صغير امه خلت له مثلا ميز صغير وكرسي صغير مثلا منطيته ترمس شاي وهذه الكواب الشاي هذه الدسبسيبل اللي يعني استخدام مرة واحدة وينطي للناس أو مثلا نساتل أو بسكت. أكو مواكب تشق القلبك شق تشوفها يعني إلى هذه الدرجة أنت مؤمن يعني أكو بيوت في الطرق الناية يعني لما نطلع هسه مثلا أريد نروح على سبيل المثال للنجف لكربلاء للأنبار لأي محافظة هذه أكو مناطق سكنية نائية أو تكون بالطرق البرية يعني اللي نمشي بها يعني قليل ما يكون بيها مارة قليل ما يكون أكو فت حركة بيها بس تشوف قاعدين وخالين موكب صغير على الأقل يوزعون مي ويشلبون بيه النوبة يتعاركون احنا ما نخلص من عركة اهل الانبار تعال مستعدي خنقة كلها تتغدى يمه النوبة اجتي مأدبة ابي عبد الله فهذا ماكو يكتلك اذا ما تاكل يكتلك اذا ما تدخل الموكب في الانبار او في كرملة والله فعلا هيجي يعني لزموك يعني فالحقيقة يعني تستوقفنا هذه المشاهد البريئة والصادقة والنظيفة والطاهرة أنه طفل يعني يسوي له موكب صغير ومؤمن أنه هو قائم بخدمة أبي عبد الله الحسين مأجورين إن شاء الله. ناخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
2: شلون تسوون؟
1: اهلا حياك الله.
2: الله محيا اصدق وياك احمد من بغداد.
1: احمد اهلا استاذ احمد.
2: الله يسلمك. طبعا احب اشارك بوصف للامام العباس سلام الله عليه.
1: سلام الله عليه.
2: يقول يجيك بدمعة الرجال من كل شبعين الضيج.
1: اي.
2: وتركمش الضريحة ماي وتبل النشاف الريج
1: الله
2: ألم قرم اليم قام شفت برقضة طويريج يركض لحسين بكل حالة
1: الله الله الله صح لسانك نعم
2: الله
1: يا مو يا ما نعم يا مو يا ما صارت آيات الحقيقة ربانية
2: أكيد.
1: في ضريح أبي الفضل العباس نعم
2: احنا البارحه بالمناسبه سوينا خبز العباس ووزعنا
1: ما شاء الله
2: الجيران اي
1: هنيئا
2: يعني خلينا بكباب عروق وخضورات
1: كان عن نذر ولا مبادره
2: لا والله هو نذر يعني ثابت عندنا يعني
1: الله الله
2: اي والله ثوابت لازم بوفاه ما بالسابع نوزع لازم
1: الله منو خبز
2: والله خواتي
1: والنعم منهم
2: بنا فيه والله هلنا خبز لأنه وزع

0: يعني وهاي
1: صوت
0: شباب وهاي صوت لخ...
1: الله
0: اي والتوزيعات هاي الكاس مال التوزيعات اللي عليها يعني
1: اي
0: عظم الله لهم الاجر وهاي
1: عافيه عافيه
0: اي اتكيت يعني صاير
1: تطور الله اي مو هو أي. حبا بالامام
0: أكيد
1: انت
0: طبعًا.
1: تريد أي. تجعلها دائما باعلى المستويات
0: اي والله
1: صار ليش قد النذر
0: يعني بس احب ان انوه بي يعني احد لو خلص طبخ يعني ما شاء الله طبق قيمه وكلمه
1: ماجور ان شاء الله نعم
0: بس القيمه 50 جذر
1: ماجور يا رب
0: اي يعني الناس يعني الناس رساله الناس تكونون اعداء لمحمد وال محمد اثناء الاستلام
1: نعم
0: نضحكون العالم عليكم
1: هذا ما تكلمنا عنه البارحه واول البارحه
0: اي يعني تصرفات فرديه وتصرفات غير لائقه
1: نعم.
0: مع الاسف
1: نعم.
0: وحتى اكو خدام يعني اللي كله واقف يدرخ ويطبخ ويتعب وهاي
1: نعم
0: عصبيه واحده ممكن استغفر الله يكفر
1: والعياذ بالله نستعيذ بالله نعم
0: أي.
1: صح يكون يعني هو مو مبرر ولكن هذا كميه الضغط أي. والالتزام به بادائها اي
0: وين كان طيب. النسوان الله يخليك يعني تجي مزوجه وتبصبص وما ادري شنو على مدة والله شنو تاخذ بدون سرقه
1: هن النسوان مو اني انا مو نسوان هن
0: لا مو اي مو يعني مو كل هنا
1: اي طبعا يعني طبعا للاسف احنا هم حكينا عنها استاذ احمد انا قلت يعني هسه على مستوى البلوجرز وغيرها راح يستعرض ان شلون يدرخن بالهذي
0: يعني هاي نوع عليها الشيخ الوالي رحمه الله عليه
1: رحمه الله على روحه الطاهره نعم
0: يعني ما يصير والله حرامات الدين مو هيك شيء الشعائر الحسينيه مو هيك والله
1: نعم احسنت احنا
0: عظم الله لكم الاجر
1: وان شاء الله ان شاء الله
0: ثبات على ولاية امير المؤمنين وال البيت
1: سلام الله عليه ان شاء الله
0: الله يحفظ الجميع ان شاء الله
1: آمين
0: وموفقين ومأجورين بحق محمد وآل محمد
1: مأجورين جميعا إن شاء الله يا طيب وأحسن الله لكم العزاء تحياتي لكل موكب تلتقي به وإن شاء الله دائما ومقبولة خدمتكم ومواساتكم للسيدة الزهراء أجمعين. سلام الله عليها أجمعين. كل التقدير شكرا جزيلا شكرا أستاذ أحمد يعني إحنا نحكي الإلنا والعلينا حرية شخصية أنا أول وحدة تحترمها على أن لا تشوه بصري على أن لا تشوه مسامعي تريد

0: ادري شلون الشوربان مي، شلون القصبة. القصبة هاي صدق يعني، يعني ممكن تشتغل يعني بهذا الحلق؟ ما اعرف يعني شلون تسيطر، شلون تشرب شاي. والله أنا ما أريد أتكلم لأنه إحنا الآن في أجواء رحمانية أطهر من أن نذكر فيها غير أمور، ولكن لابد من أنه نرفض دمع أنه تعاي أوقف عتحدج. هذا جدر أبي عبد الله، هذا وقف عليه أبو الفضل العباس بيوم من الأيام، والسيدة زينب سلام الله عليها، وأيتام الحسين وغيرها وغيرها، كانت أجواءهم غير شيء. فما ماكو ربط بين الشكل الغير لائق. هسه واحد ممكن يقول شعليت بيهم الأعمال بالنية تقابل هي بالشكل. أخي العزيز، ليش هو ماكو وحدة مجلببة بالسواد مثلا وتشوفها عباء ونقاب وهذه ولكن قلبها غير مؤمن؟ ترى كل شيء أكو، لكن أكو أمور يجب أن تظهر بشكلها الصحيح بالإعلام. أني أجمع أقصى اليمين بأقصى الشمال، ما ممكن، هذا غير منطق، مو منطق أصلا، مو منطق، مو منطق. أقول أني صايمة في رمضان بس عن اللحوم، بس أكل خضار وأكل معكرونة وأكل، يصير؟ هو الصيام صيام. لو أصوم بس عن الأكل ولساني يعني يلهث بالمحرمات مثلا، ما يصير. هسه احنا مو دنا نعطي دروس فقهية ودينية، رفض يعني ده تصير كوارث والله أسهى. يعني هيك تصرف مني. ناخذ حسين الشيباني أيضا، مرحبا
1: ستبان. ولو يعني مو موضوعنا، لكن البارحة اللعبة اللي يشوفها زين، وحتى المعلقين يعني اكثرهم يقولون كل زين من العراق انه يعني طلع بهاي النتيجه. انت شايف الفعد نلعب ويا منه، والاسماء اللي دتواجه كلهم، امبابي بالريال، كوندي ببرشلونه، ديمبلي باريس سان جيرمان، اسماء مرعبه ونوادي مرعبه. يعني زين من عندنا من الشوط الاول طلعنا بهدف ماكلي يعني
0: فوق كل ذولا نوبة احنا نقوض على نفسنا.
1: لو مطلع عليها المنتخب كان حتى ملعب ما قدر يلعب زين من لعب. وانت البارحة شفت الظروف اللي صار متوقفة بأمطار عواف، فاحنا نقول هارد لك وجماعتنا لعبوا وخوش لعب، يعني على مستوانا احنا كمنتخب عراقي خوش لعب لعبنا. بس يعني المنتخب الفرنسي ترى بطل العالم، يعني احنا ملاعبين مثلا ويا الاردن او ويا سوريا او ويا، لا احنا لاعبين ويا منتخب عالمي يعني، وزين طلعنا بهاي النتيجه. تحياتي.
0: الله محييك حسين الشيباني الغالي. يعني فوق كل ما ذكرت احنا نهدي كنا فرنسا اهداف علينا، يعني المفروض الاستراحه اللي صارت تقريبا ساعه ونص المفروض راح نسوي ريستارت بيها، يعني المفروض نتهيأ ان والله لو أنا موجودة ويقولون بدأ الشوط ها شافوت يجي والله يعني شاحنة ساعة ونص لو نايمين بيها يعني ثلث ساعة كافي عليهم يستعيدون طاقتهم بصراحة. بس هو ما أدري البخت الحاضي يرادلهم نذر، ذولي يرادلهم نذر، شد لهم علق ضريحة بالفضل. وأني هذا بصراحة المدرب ما حبيته، وأني قلبي من ينعقش من واحد والله عمره ما خيبني، صدق قلبي دليلي الحمد لله الإنسان النظيف والطيب سبحان اللي يخليني يعني كلش أحترمه. بس مرات انعقش من ناس ما أعرفهم أحيانا، هذا شنو هذا يعني فهنون يعني بلعومي هذا. والله العظيم المدرب مع احترامي له واحترامي للاتحاد اللي اختاره وتعاقد وياه، بس أنا ما ارتاحت. وواضح يعني الموضوع بعد عندكم زين. يعني تحياتي أيضا.

0: الدكتور معن محافظة على اللايف ستريم. حزين طلعت الأردن من هذه ما فازت يعني. يعني ترى الحال من بعضه دكتور يعني. شو تريد أقول لك؟ شو تريد أقول لك؟ يعني ده نلعب ويا فرود قوية وأكو كوما فر يعني يعني مخاطرة كبيرة هذه. ما أدري واحد خال نفسه هي صح أوكي مجرد المشاركة بهذا هذه البطولة بحد ذاتها هذا حلو. بس مرات تصير تنا اللعبة تقول ليش وأنا ناقص. يعني ما له داعي. يعني جلال حسن شلون يصفن على ياخذ خيره الزمه لو لا النوبه هذا الثاني تحسين تحسين شبيك يعني زي تحسين العفو شبيك يا عيني همزين سديت حسابك. عموما الأردن هم الأردن جابت هدف ترى على الجزائر والجزائر اثنين بس على الأقل ولد عمنا مو غربة. والله لما يجي فرنسي يعني وصفر لو مقابلين واحد يجي بس كاسرين عينهم. النوبل جولتش مالتهم ولا شفناه لو مرتين شف طلع بكل اللعبة بهاي المطرة والتأخير والهاي مرة لو مرتين الدريس مالته يا لون ما عرفناه بالله من يعرف شنو لون الدريس مالت الحارس مرمى مال المنتخب الفرنسي عليكم الله الطوبة كلها يمنة كلها يمنة الطوبة مبابي التشبيك يعني ايش دعوة عليك عايش الموضوع كأنك واحد من كبير ويتشاقى من كل عقله ويا طفل وما يقبل يطلع يريد يصير هو هداف اللعبة والبطولة والله ما يتوصفون لجاويد لك ولا لك هنروح بريك أحبابي وراجعين نكمل آخر نص ساعة من بانجور
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM
2: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً اصرف الخليج التجاري نرسو بك على شاطئ الأمان
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

صباح الخير مستمعينا، وتحية لكم جميعا في كل مكان تستمعون فيه إن لراديو الرشيد على 91.5 على الراديو أو عبر تردداتنا الرقمية، موقع إلكتروني

0: بث مباشر في صفحة إذاعة الرشيد على الفيسبوك من بغداد أو عبر الأبليكيشن أحبابي. حملوا التطبيق تسمعون أوضح ويكون وياكم في كل مكان، يعني خارج بغداد ما ينقطع البث، فقط كنكو نت. نزلوا التطبيق الرشيد FM باللغة الإنجليزية وين؟ على نظامي الأندرويد والآس. نرجع إلى مشاركاتكم. أنا دا أشوف التطبيق كم واحد دا يسمعنا عليه حالياً. أربعة. يا ترى راح يزداد هذا الرقم بآخر نص ساعة. تحية للي فاتحين بث مباشر من خلال التطبيق، و مسجاتكم واصلت لنا. أولها أحبابي من الدكتور نصير صفاء. صباح الخير دكتور نصير.
1: صباح الخير برنامج بانجور. صباح الخير ستبان الرائعة، بارك الله بكم على المواضيع. حاولت أحصلكم الأمس لكن ما قدرت أحصلكم، وحاولت أحصلكم اليوم على هذا الموضوع اللي هو من صميم اختصاصنا لكن ما قدرت. تحياتي لكم، وإن شاء الله للأيام القادمة نحاول نحصلكم ونشارك معاكم. غيابي عنكم كان بسبب ظروف ولا تزال ظروف يعني صعبة، وأنا متواصل معكم قلبا وقالبا. محبكم الأستاذ الدكتور نصير صفاء.
0: أنعم وأكرم دكتور، كل التقدير لحضرتك، وأنت حاضر في الضمير دائما. نعتز بجنابك ونقدر تواصلك واستماعك. أتمنى أن ما أشغلك يكون في مصب سعادتك أنت والعائلة وسلامتكم، وإن شاء الله تتواصل معنا في القادم من الأيام وأنت بألف صحة وسلامة. كل التقدير دكتور نصير. مشاركة أخرى من علي القهلن. يا أبو حسوني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم على ذاعتنا الكريمة رشيد FM. أرد لك للمنتخب العراقي بعد الخسارة بثلاث أهداف أمام المنتخب أمام أبطال العالم، أحسن منتخب الأول.
3: شوف شوت. بس
2: عتبي على زيد تحسين. المباراة الثانية أنت تخذني يا كابتن زيد، ليش هيك؟ كل ما أريد نرجع للمباراة أنت تخطأ وخطأك بهدف. يا أخي راجع نفسك، أنت قاعد تلعب منتخب عراقي وده تلعب كاس عالم ليبل قوي، ليبل عالي المستوى. فإحنا نريد بالمستقبل، نريد لاعبين جاهزين بصراحة، نريد لاعبين جاهزين، ما نريد محسوبيات. الجاهز يلعب، ماكو بعد مجاملات.
0: نعم.
2: معاكم أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: حياك الله أبو حسن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمرة الثانية معكم أخوكم علي القيسي.
0: نعم.
2: طبعا ستبان المدرب ما له شغلة. أنت إذا اللاعبين مالتنا نسبة الخوف مالتهم 3000%، يعني زي التحسين لا أسلم ولا أستلم، تطي كرة قدم ما أدري عبارك ما تطي.
0: نوب زعلان.
2: لا بالعكس، المدرب جيد جدا، بس المشكلة باللاعبين عندنا، المشكلة باختيار اللاعبين. يعني هم نحمل المدرب هو باختيار اللاعبين. زي التحسين يعني دمرنا بلعبة النرويج، بلعبة فرنسا دمرنا، سبب الخسارات زي التحسين وسيد جلال. فش أقول لهم؟ شكرا جزيلا لكم. لهنانا الله ومحمد وعلي وياكم لين دمرتونا.
0: نهى العقد أبو حسوني. شو نهاية العقد بكيفك أبو حسوني؟ أي والله، يعني الما يتعدل شنو؟ يتبدل. لذلك صراحة أيضا مشاهد يعني ما حلوة طلعوا إجمالا، هم زعلانين فوقها هو مراضي. يعني على قولة أبو المثل يقول لك ما أعرف أرقص القاع عوجة. معقولة كانت القاع عوجة نازلة هيك على مرمانة؟ يعني شباب أهم شيء نتقبل. إحنا ليش ما نتقبل واقعنا؟ شوفوا هسه على مستوى النساء

يكون نساء يعني ما نقول مو جميلين، رب العالمين ما خلق واحدة مو حلوة، لازم بيها فشي، بس مثلا شكلها على قدها فتجيبه تلطش تلطش حتى. ليش؟ لأن هي رافضة لنفسها، هي ما متقبلة شكلها، فتشوه نفسها أكثر حتى ترضي شيء بداخلها عبالها يرضي الآخرين. ولذلك كثير منهم يطلعون شكلهم مضحك، أو من الشباب أيضا مرات هو ناقم على شكله، ناقم على نفسه، تشوفه يحير شيء خلي، وشوف لوين اكو طابقة ويحكوجها بيها، يريد يظهر حلو. هو ما يعرف انه جماله وسامته بخشونته برجولته بأمور يعني أكثر نفعا من شكلك. شكلك هذا للستوريات أخي، شكلك مو من ما يدل على أفعال الرجال. فالفاشل أيضا ما يتقبل فشله دائما. هسه قد يرسبون يذب الصوت على أهله، أو يذب الصوت بالمدرسين، أو يذب الصوت هيجي كهرباء ماكو الحكومة، أو يذب الصوت على وزارة التربية. هاي أبسط شيء، وزارة التربية عندهم خط استكان على أسئلة، يعني أسئلة صعبة، في حين طلبة لويا آلاف مؤلفين حالين نفس الأسئلة. بس ليش؟ لأنه قروا. أما الفاشل الغير متقبل لفشله راح يبقى يعلج بهالعلج. لكن لما أتقبل أوكي أنا فشلت، أو أنا ما حلو، أو شكلي على قدي، هذا شكلي، هذا شكلي اللي يتقبلني أهلا وسهلا، الما يتقبل لا يتقبل. أنا ما قدرت أنجح بهذا العمل، أتقبل وأعيد، ممكن أنجح مرة ثانية وأوعدكم تنجحون مرة ثانية. فإحنا عدنا ما عدنا ثقافة التقبل، عدنا ثقافة الرفض. هسه أنت ترفض رأي الآخر، هسه هواية دي يسمعوني رافضين هذا البرنامج، ورافضين هذه الحلقة، ورافضين وحدة الموضوع، ورافضين بان الموسوي، في حين أكو هواية متقبلين مقدرين وهكذا، وإحنا منهم يعني جمع بلون. ما أدري شو الشكوى إلى الله الحقيقة، مو يعني أنت لمن تشكي؟ تشكي إلى هو راح ما يتقبلك، تشكي لنفسك، تشكي للصخر، تشكي للحائط ينفطر. فالمن أشكي إلى الله.

0: فعلا الشكوى إلى الله أحبابي لا لا لا تشكل الأحد من خلقه، لأنه أحيانا يمن عليك أو يعيرك أو أحيانا يقول لك شو أسوي لك هساني واني ناقص ناقص هم. فالشكوى لغير الله مذلة. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. أبعد الله عن قلوبكم الألم. دكتور نصير مرة أخرى شاركنا بفويس، خلي نسمع.
1: صباح الخير مرة ثانية ستفان، صباح الخير عليكم يا مخرجين ويا أحباء كلكم جميعا. حقيقة بديت يعني أستمع، قلت بدنا نعطيكم فكرة معينة ولو بسيطة بهذا التخصص.
0: نعم.
1: يعني هي خسارة المنتخب مؤلمة، وإحنا كوناس أيضا، كوني أيضا رياضي وإنسان تابعت هذه الحالة الرياضية من سنين ومن عامات. نعم. ووصلت بتخصصي إلى مجال يعني مجالات أكبر وأوسع. هذا المستوى اللي إحنا به ليس وليد اللحظة، هذا تراكمات السنين. لم نجد الآن قصة جديدة في عمل محل. عمل اللجنة الأولمبية وعمل الدولة بشكل عام لن نصل إلى المستوى الذي نحن نطلبه. هؤلاء ليسوا الآن جميعا، ليسوا جميعا محترفين، والمحترف هو من ينطيني أعلى إنتاجية من الممكن أن يدبها في داخل الساحة ويتحمل مسؤولية أكبر لأنه يكون محترف. هؤلاء المحترفين هم محترفين مبطنين، عندهم احتراف، ولكن ليش على قدها؟ دائما النادي مهما كان فلوس اللي تجيه المفروض ترجع له فلوس بعد أن يستثمرها بوجود اللاعبين بالتذاكر، يعني قضايا كثيرة من الممكن. الآن الفلوس المصروفة على في عقودهم وفي عملهم وفي مستواهم الرياضي هي على قد ما يستفادون من عدهم.

0: في هذا الاتجاه بكل ما موجود حتى في مفاصل البلد اللي هي موجودة. الآن هنت في هذا الاتجاه، وأتمنى أن نسوي معاكم حلقة مشتركة من نسولف بها ونصل إلى بعض النقاط المهمة الجوهرية جدا جدا.
1: نعم.
0: تحياتي لكم وأنا يعني.
1: والله نتشرف نصير يعني، إن شاء الله أوعدك بالأيام يعني القادمة راح يكون الحقيقة إن نصيب من إنه على الواتساب أيضا. ها، حارس مرمى مال فرنسا لابس دريس أصفر، طلق له غيار. فارس من ألمانيا، صباح الولاء لسيد الشهداء، اللهم ارزقنا شفاعة الإمام الحسين عليه السلام يوم الورود، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، سلام الله عليه. بوركت أزاد أبو جعفر، ألف تحية لك أخونا، مشاركنا بفويس.
2: صباح الخير الجميع، ربي يحفظكم ويبارك بكم، تحياتي للجميع. هذا أنا جعفر راح يسلم الكتب ماله، نتيجة مال امتحانات.
1: يا دعواتنا حبيبي،
2: دعواتنا لكل الطلبة، ربي يوفقهم ويرجعهم جاه محمد وآل محمد.
1: اللهم آمين، إن شاء الله الله يبشره بالنتيجة المفرحة هو وكل الطلاب. يا رب يا رب، إن شاء الله يفرحهم يا إلهي، ولا يضيع تعبهم وتعب أهاليهم الحقيقة. إن شاء الله كل الطلاب ناجحين على المستويين، يعني على وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعني يا رب إن شاء الله. الأخ على عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. ليش هو منتخب فرنسا عندهم حارس مرمى؟ وهذا اللي دنقوله، هو هذا اللي دنقوله، ما طلع أصلا يعني مرة أو مرتين يا دوب بس. يعني مسج الحقيقة أحد الأخوة رياري، صباح الخير والعافية ستبان والكادر، ربي يحفظكم ويرعاكم، تحياتي للجميع لجميع. ستبان أرسلت لك هذا الفيديو، هل هؤلاء الأشخاص يمثلون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني كل شيء خارج عن المعقول ولا يوافق العقل، أو كل مغالي في أداء عبادة أو أداء طقس من طقوس العراقيين الدينية فهو كاذب زنديق كافر بالله إلى آخره من الأمور. يا أخوان خلونا بهذه الأجواء وأني حكيت وياكم نستمد أبعاد تضحية الإمام الحسين، هو ليش ضحى؟ على مود شنو؟ على مود الدين أولا يستمر، وعلى مود الظالم نقول له أنت، والسارق نقول له أنت سارق، والفاسد نقول له، وما نرضى عليك ولا نخلي إيدينا بإيديك، وأمور أخرى أيضا أن تضحي من أجل إخوانك، تضحي. وانتو كذلك ابتعدوا عن هذه المشاهد، لا تتابعها، لا تخليها لا تعيشها بجوارحك، يعني مر عليها مرور الكرام، عبر سوي سكيب وينتهي الموضوع. لا توقفون على كل شيء لانه يراد 10 قلوب. ابو مصطفى، صباحكم صحه وعافيه ستبان الجميله، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، كل التقدير يا عيني، وصباحك ورد. الغالية الست سحر الخفاجي، صباح الخير، صباح الحب على من ينشر ثقافة الحب في حب محمد وآل بيت محمد، في حب الله والوطن وحب الإنسان لأخن عشتي بان الموسوي، وعاش المخرج، وإلى كل المستمعين شكرا حبيبتي، نورتيني اليوم وشرفتينا كالمعتاد يا غالية. أبو دل العزيز، أنعم الله عليكم بالرضا وسهل لكم أموركم حلالها وجنبكم الله باسط الأرض ورافع السماء يرزق

0: يرزقكم الطمأنينة وأن يملأ قلوبكم بالإيمان وإلى آخره. بعث لنا فويس نسمع أبو دلة.
1: صباح الخير صفوان، تحياتنا إليك والأستاذ وسام، جميع المستمعين والمستمعات. حظ أجورنا وأجوركم مولاي أبا الفضل عباس حامل لواء راية الإيثار يوم القيامة. بالنسبة للموضوع، يرحمه يرحم والديك، تسوي خبز العباس، تسوي خبز عروق وتوزعه. وبعدها لحد الآن الطرف يتذكرون ودائما يذكروها، يقولون مثل هاي المرة السنية اللي كانت تسويها عذرا للألقاب، بس هي كانوا يقولوا احنا مناطق الشعبية، يقولون الله يرحمها كانت تسوي هريسة وخبز عروق للسيد يا مولاي أبو الفضل العباس. ما شفنا هيك طعم أبد، كانت تسويها خالصة النية لله الله سبحانه وتعالى. تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: الله عليها وكل في ميزان حسناتها إن شاء الله. وأبدا ما موجودة هذه الانتماءات، بعيد جدا عن أي انتماء آخر غير حب الله وحب آل بيت، حب رسول الله وآل بيته. فبالعكس روح شوف المناطق اللي هي مناطق أخرى، يعني تشوفها يعني ماكو فرق، ما الشعائر الحسينية على قدم وساق واقفين الأبطال ومحزمين ويطبخون ويبذخون بالخيرات. يقول لك أكلنا خير. تحياتي إليك يا أبو دلة، تحياتي أيضا إلى أبو قتيبة عافية، باسل الحمداني الورد وصدام الزبيدي وحيدر البصراوي. كذلك تحياتنا لأخوتنا وأخواتنا اللي شاركونا في اللايف بتعليق. تحيات عبد خضير، أنت ما اتصلت يا أخويا حتى يعني هواتف موجودة يعني ما طلع عنا اتصال، فألف تحية لك إن شاء الله على حلقات أخرى نسمع صوتك ونتشرف بيك. أبو لمار مبدع ستبان، ألف تقدير وشكر لك يا أبو لمار. نسرينا حبيبتي صباحك خير، دكتور معنا من الأردن كل التقدير، وأيضا أستاذ محمد يونس صباحك عافية، ووسامة أيضا وسام البحر منورنا في اللايف. شكرا لكم مستمعينا، كل التقدير لكل من شاركنا. نستميحكم عذرا من تقديم البرنامج باشر وبعد باشر، احتراما للذكرى الحسينية العظيمة وشهادة أبي الأحرار. عظم الله أجوركم جميعا وأجور كل المؤمنين، ونلتقيكم إن شاء الله في يوم الأحد القادم بصباح عراقي جديد وبانجور. إلى ذلك الحين لكم مني خالص التحايا، وأعطاكم الله ما تتمنون إن شاء الله. تحياتي لكم بان المسوي، وتحيات زميلي الغالي وسام ماجد. هنا دائما إذاعة الرشيد.
2: شوية وراجعين، خليكم شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حل بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: كم قدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إليك، هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: منصة نوفا اكس التعليمية من الاول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الانجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل الى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. وارتفاع حصيلة المضي بقضية عدنان الجميلي إلى ملايين دولار، 31 مليار دينار و70 عقارا. القائم بالأعمال الأمريكي ترامب يتطلع إلى استضافة الزيدي في واشنطن خلال الشهر المقبل. مجلس بغداد 90% من مياه دجلة غير صالحة للاستخدام البشري. الناطق باسم القائد العام ينفي إجراء تغييرات في بعض القيادات والمواقع الأمنية. واشنطن تشكلان 4 مجموعات عمل بعد مفاوضات سويسرا. قاليباف: وقعنا في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الترسانة النووية. غدا تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى 11 مساء.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد

0: اف ام الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. القضاء ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار و 31 مليار دينار و 70 عقارا. أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وجرى خلال الاتصال أيضا التأكيد المشترك على أهمية مشروع طريق التنمية الحيوية ودوره الاستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة، مع التأكيد على المضي بتنفيذه لما يمثله من أهمية كبيرة للعراق وتركيا. ذكر بيان الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة. وأكد الوزير فؤاد حسين بحسب البيان حرص العراق على توطيد علاقاته مع الجمهورية العربية السورية ودعم كل من شأنه تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي. أكد القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس أن الولايات المتحدة تدعم جهود حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لاستعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وقال هاريس أن هناك تركيز جاد جدا من الدبلوماسية الأمريكية لإيجاد علاقة بين العراق والولايات المتحدة قوية ومفيدة للطرفين، للعراقيين وللولايات المتحدة. أعلن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار و 31 مليار دينار و 70 عقارا. وذكر بيان للمجلس أن قضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. قال نائب رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس بغداد علي خليل العامري إن مياه نهر دجلة ملوثة بنسبة 80-90% وهي غير صالحة للاستخدام البشري، ما يهدد حياة 10 ملايين مواطن بغدادي يستخدمون مياهه لأغراض شتى أولها الشرب، مشددا في الوقت ذاته أنها لا تصلح أيضا لري الحيوانات أو لسقي المزروعات. وأشار إلى إطلاق الهيئة وبالتنسيق مع بقية لجان المجلس حملة موسعة تتضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيقاف التلوث، مع مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي إن الالتزام بوقف الحرب في لبنان جزء من مذكرة التفاهم وأن الولايات المتحدة تعهدت بذلك، مبينا أن مزيدا من التفاصيل بشأن التفاهم سيتم بحثها خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد في لبنان. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية عدنان الجميلي إلى 10

ملايين دولار و31 مليار دينار و70 عقارا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. القضاء ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية جميلي إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار و70 عقارا. القائم بالأعمال الأمريكي ترامب يتطلع إلى استضافة الزيدي في واشنطن خلال الشهر المقبل. مجلس بغداد 90% من مياه دجلة غير صالحة للاستخدام البشري. الناطق باسم القائد العام ينفي إجراء تغييرات في بعض القيادات والمواقع الأمنية. طهران وواشنطن تشكلان 4 مجموعات عمل بعد مفاوضات سويسرا. قاليباف وقعنا في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الترسانة النووية. غدا تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا. وأيضا راح يشاركنا اليوم بحلقتنا ببرنامجنا درس شاغر على أثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

تحية لكل مستمعينا الأكيد اللي راح يشاركونا اليوم ويكونون ويانا بحلقتنا. راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

0: إذا مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. أكو أشياء كنا نعتقد سابقا أنه هي نوع من أنواع الرفاهية، أو مثلا نشوف أحد عنده هذا الشيء أو مثلا دي يفكر به كلش هواية، نقول أنه هذا يعني بين قوسين سوري على الجملة نقول هذا بطران، أو هذا يعني دي يفكر بطريقة طريقة الحياة الرفاهية وغيرها وغيرها. لكن بمرور السنوات بمرور الظروف كذا هاي الأشياء ممكن إحنا قمنا نستخدمها وبالتالي صارت هي ضرورية بحياتنا، فيعني اعتقادنا بأنه هي ممكن تكون باب من يعني أبواب الرفاهية تغيرت وصلنا إحنا نستخدمها. فاليوم سؤالي لكم راح يكون حتى أختصرها لكم، السؤال يقول شنو الشيء اللي كنت أنت قبل يعني خلينا نقول بفترة معينة، نقول فترة المراهقة، فترة ماضية من السنوات، كنت تعتقد بأنه هذا الشيء هو نوع من أنواع الرفاهية لكن اليوم هو ضروري يكون عندك أو موجود. يعني كنت قبل تقلت احنا نقول عليها أو مثلا يعني يعني هو هتقلد احنا نقول عشان قوة اجملها، فتقول هذا شنو معقولة هيك يفكر او كذا عنده او كذا، يعني هذا نوع من انواع الرفاهية. لكن مثل ما قلت لكم اكو ظروف اشياء تغيرت بالحياة، امور صارت هي ضرورية وموجودة موجودة عند الناس. فانت اليوم شنو الشيء اللي كنت تعتقد سابقا بانه هو نوع من انواع الرفاهية والحياة البرجوازية العالية جدا، وتعتقد أنه هو ثانوي لكن أنت اليوم تستخدمه وموجود وتدور عليه ويعني موجود بحياتك، اختلفت الأشياء يعني هذا قصدي. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.
1: هلا عمار.
2: لا عمار.

يلا بعدنا متواصلين وياكم. عندنا اول مشاركه من دكتور علي يقول: من اشوف واحد عنده اكثر من تليفون او اكثر من لابتوب اقول هذا يتفيك واللي حاله يعني. بعدين اكتشفت بانه التليفونين ضروريه وكثره الاشغال والمسؤوليات يخلي الواحد يستعمل يعني هذه الاجهزه ممكن تكون 2-3 ويسوي هالشيء. شكرا لك دكتور، تحياتي لك. اذا سؤال اليوم يقول: شنو الشيء اللي انتم كنتوا سابقا تعتقدون بانه هو نوع من انواع الرفاهيه لما تشوفون الاخرين يعني يستخدموا او يفكرون به او عندهم من اولويات حياتهم ويومهم، كنتوا تعتبروه هو رفاهيه، لكن اليوم صار هو جزء من حياتكم ويومكم. ارقامنا جاهزه لكم: 0780211411 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم بسؤال اليوم، وما أعتقد كل صعب يعني ما يحتاج لأبدا نظرية فيثاغورس. أكو أشياء سابقا إحنا كنا نتوقع أو نعتقد بأنه هي نوع من أنواع الرفاهية، أو يعني شيء زايد عن اللزوم، أو شيء يعني إنه أنت تعيش أو تصرف فلوسك عليه، هو ما يعني مو كلش مهم بحياتك. لكن بعد سنوات أو بالاستخدام، أو خلينا نقول بتغيرات المجتمعية ده تصير، وصارت أكو بعض الأشياء هي أساسية بأكسسوارات الشخص خلينا نقول، فبالتالي صارت مهمة. فشنو الشيء اللي أنت كنت سابقا تتوقع بأنه هو نوع من أنواع الرفاهية لكن حاليا هو شيء مهم جدا بحياتك؟ أرقامنا جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115.

0: إذا مستمعينا رجعنا وياكم ومتواصلين ببرنامجنا درس شاغر. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا أبو وفاء.
1: الله خليش.
0: حياك عيوني.
1: حياتي حافظك المخرج والمستمعين جميعا.
0: مية هلا. شنو أخبارك؟
1: يعني هي بصراحة الشغلات اللي هواي شغلات يعني صارت هيك يعني هواي أمور كنا نتعجب فيها شوفها يعني انبهار بس بمرور الوقت صارت يعني شغلة طبيعية. مثلا حتى التلفزيون يعني قبل كان يقولون اكو فيديو كاسيت هيجي نقول صراحة ما انا ما صدق اقول ما معقوله مرات الوقت حتى الفيديو كاسيت اصبح موضة قديمة. بس انا اللي اتكلم يعني بصراحة من ما اتذكر يا سنة اكو اقارب بغداد رحت عليهم شفت احنا كنا ساكنين منطقة متواضعة يعني فرحت ازور الرجل شفت البيت سايت
0: زين
1: هو البيت بس يعني شوف انا تعجب شنو هاي هو فعلا طبعا بيت فخم
0: طيب
1: بس تعجبت مشانه هاي السلايد يعني كانت قليله مستخدمه
0: صحيح اكو اشياء اكو اشياء سابقا مثلا نسمع عنها فنقول يعني لا يعني ما لها داعي هاي نوع من انواع الرفاهيه اللي مثلا وجود النت من اول ما دخل النت للعراق خلينا نقول من بعد 2003 مو كل العوائل صارت عندها نت وتشترك وهالأشياء فاهمني شنو أقصد يعني لأن كانت المبالغ كبيرة أول ما دخل النت فالناس اللي عندها تقول لك يعني شو سوي شون عشنا قبل السنوات اللي مضت عشنا بدون نت فهذا الشيء مو كلش مهم لكن اليوم مستحيل تقدر تنام حتى يعني حتى لو أنت ونايم ما راح تستخدمها أكيد للنت أنت نايم بس تبقى قلق إنه ماكو نت فاهمني شلون يعني هسه مثلا هاي الفترة اللي هي قطع النت بسبب الامتحانات تحس الناس متوترة الصبح ليش ماكو نت فاهمني يعني صار في شيء كلش مهم وضروري
1: مرات أحاول مثلا يعني لسه عونص أو لثمانية الله يستحون يروج الواحد لما متعودين
0: بس, بس بالبداية كنا يعني كنا نشوف إنه لا ليش دا أصرف هاي الفلوس على الإنترنت مثلا ماكو داعي شلون كنا عايشين قبل نعيش نكمل بس هسه بما أنه هو صار في شيء ضروري بالحياة فصرنا نستخدمه. طيب أبو وفاء
1: أنا جربت العفو جربت نعم. واي شغلات يعني الحمد لله ساعات الطيارة هليكوبتر ساعات الطيارة سفر
0: حلو ما شاء الله عليك طيب
1: الحمد لله طيب. وإن شاء الله نجرب أشياء بعد تبقى يعني الأمل موجود إن شاء الله
0: يلا إن شاء
1: أشياء أخرى نجرب
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله يطول بعمرك إن شاء الله وجرب كل الأشياء اللي أنت تحبها. شكرا أبو وفاة حياتي لك أكيد نورتنا. خلوني أعيد السؤال اللي ينضم ويانا جديد على السماع. أكو أشياء كنا سابقا نعتقد هي رفاهية أو من نسمع بيت فلان عندهم كذا نعتبره رفاهية لكن اليوم هو صار جزء مهم موجود بيومنا أو بحياتنا وصار فشي ضروري. يعني خلينا نعطيكم مثال إنه ممكن بعض الأحيان خلينا نقول بأنه يجون الأهل يشوفون سبب أنه أكو امتحانات وهالأشياء أنه أنا مدى أقدر وتعبان ومدى أعرف أقرأ والدنيا حارة ومثلا كهرباء ماكو يعني هاي ماكو الأشياء فكانوا قبل جابوك رأسا شي يقولوا لك يقول لك يا معود علالة وكنا ندرس يعني ماكو داعي انه كلش متأذي من موضوع الا بنكة فوق راسك عادي او الا ضوء او كذا بس اليوم لا تغير صار من الضروري موجود الكهرباء ماكو مولده اشد لك طاقه شمسيه فهمتني فاكو اشياء كنا سابقا نعتقد يعني مثلا موضوع الطاقه الشمسيه اول ما دخلت بالعراق وصارت موجوده هواي ناس قالت لا يعني ما لها داعي عليهم مو صحيح ما يعني مو من الضروريات يعني اوكي اكو مولد ودا ادفع اشتراك وشنو هالرفاهيه اللي عايش بيها انا اجيب لي ما ادري بكم مليون ولازم احطها بغرفه وحدها ولازم تبريد على الاجهزه وهاي الاشياء وكذا. لكن اليوم اكثر العوائل العراقيه اتجهت الى الطاقه الشمسيه اللي هي كانت قبل تعتبرها هي عباره عن رفاهيه مو فد شيء كلش مهم ولا فد شيء كلش لازم نستخدمه. موضوع تبديل التليفون فرضا من كنا نشوف واحد يتلهف حتى يشوف مؤتمر اللي راح تقيمه شركة أبل مثلا وشنو الموبايل راح ينزل وشنو المميزات البي وكذا تشوف انه قبل كنا نقول لا ماكو داعي هو موبايل ده يقول ألو بس شفتوا هسه من نزل 17 يعني 3 أرباع الشعب العراقي شايل تليفون برتقالي. أحس هذا فشيء ضروري ونوع من أنواع الإكسسوارات اللي موجودة بالشخص. إذا أنت ما شايل تليفون برتقالي عذرني أنت ما مواكب التكنولوجيا وهاي الأشياء. ف فهذا اللي أقصده، شنو الأشياء اللي كنتوا تعتقدون أو كنتوا قبل تقولون عنها إنه هذه نوع من أنواع الرفاهية والأوفرية، ويعني حياة برجوازية كلش أوفر، لكن تحولت وصارت هي شيء ضروري موجود بحياتك ولازم أنت تستخدمه أو تسويه أو كذا أو تشتري. أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770111415.

زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة ورد حمرا لا لا ولا بديها البيلة بلا بعطبة من فضة حدا لو

0: يلا عدنا اتصال. الو مرحبا. اهلا مرحب.
1: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك محمد، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل تحيه لك. أكيد.
1: طبعا هو الجو كلش حار اليوم.
0: اي والله،
1: بس لما العمار كامل موجود
0: ماشي يصير.
1: احنا لا شويه نحس بدفو،
0: يعني شويه تحس بدفو. شنو يعني؟ هاي الدنيا حاره تحس بدفو؟
1: لا تحس ببروده، ببروده، ببروده. شوف كلمه
0: يلا يلا عديلك اياها. يلا يلا ماشي. طيب شنو الشيء اللي كنت تعتقده انت يعني سابقا هو نوع من انواع الرفاهيه عند هذه الناس او عند هذا الشخص او كذا، لكن اليوم هي ضروره موجوده بحياتك؟
1: اقدر ناخذه من باب التطبيقات.
0: اي شيء انت كنت قبل تقلد وتقول معقوله انه كل شيء يفكر بهذا الموضوع او يستخدمه او كذا، يعني ماكو داعي ضروري، بس انت اليوم ما تعيش، ما تتنفس بدونه.
1: تقدرين تقولين الانستغرام؟
0: اوكي، يعني شنو؟
1: يعني كنت قبل اقول هاي العالم ما عنده شغل عمل، انه قاعده بس تتابع مشاهير او تتابع مثلا صفحات على انستغرام
0: زين،
1: ولها خلق طويل تتصفح وما ادري شنو. بس هسه اتضح لي لا، بي معلومات يعني ما حد استفاد من عجل.
0: يعني صارت انت من الناس اللي تستخدمه يمكن كل خمس دقائق تدخل وتباوع انه شنو اكو جديد.
1: اي بس انا اطلب من باب يعني انه اخذ مثل معلومه فد اقتباس فد شيء هيك يعني.
0: طيب اوكي فهمت. شكرا يا محمد، نورتني.
1: تحياتي
0: لك، نورتنا. اكيد عندنا اتصال اخر. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا عزيز، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله. هلا بوسوم الجميل الحلو اللطيف الكيوت
2: الانيق. انت عيونك ولا انت عيونك والعافيه الشاب هون.
0: الله عمري بعد من جوا شايف هذول المدراء مال المدرسه من يباوع هيك من جوا جوا هيك ضاج.
2: بالعكس
0: اقول لك وسام، انت شنو بقى حاول شو تسوي توازن يعني يوم يوم تمدح بعمار ويوم بي الي هيك اوكي، حتى يعني انا خاف على نفسي.
2: خاف على بالي اجامل يعني يقول انا
0: سنه. هو عادي هو يقول جاملوني، هو اصلا يطلب من عندنا احنا. هو يقول هو يطلبها من عندنا.
2: ولا سامعين صوت لا يعني
0: شايف هاي ما بتكذب بتكذب قول لي احبك مثلا، هاي المره متروح للرجال بتكذب قول لي احبك عمي ويسا قوه اللي تكذب عليك مثلا.
2: التعابير التعابير مثلا من تضحك ضحكتها تنطل الميت نفس.
0: يا با يا با الابتسامه الصفراء دي ابتسامها. زين وسام قل لي
2: عندك اشياء اثنين.
0: اي
2: اول ما نزل الموبايل والدي اشترى واحد الله يرحمه.
0: انا
2: قلت مثلا والدي او اي شخص كنت اشوفه بصراحه لان من اشترى يلا انت بنت الناس انه شايلين
0: مع انه كانت الموبايلات غاليه يعني عندنا نحكي على ارقام.
2: اي وبدايه هاي السامسونج كان وغيره مثلا فلان شايل هيك حديده بجيبه وثقيله ويعني لها وزن لان كان موبايلات قبل شوي كان وزن مو ثلاث اخر. والله بطرانين والله ما اعرف شنو اساس حالاتها انا بجيب فارغ ما بس الفلوس.
0: صحيح.
2: بعدين لا حتى لو تقولي لي وسام نصب علي تاكل لو
0: صح ذكر كنا نقلد شو اسمه اول تليفون يعني اجى هيك كبير شاشه كبيره عمار تتذكره؟
2: أنا سألت أول شيء دب أتذكر.
0: لا بالله دب كان صغير. لا أقصد من صارت الأجهزة يعني عبارة عن شاشة واحدة كبيرة فهمني، فكنا نقول معقولة أنه يعني ليش يعني أنا أخابر وشايل بداية فشيء كلش كبير مثلا لا خابر بيه فهمني، يعني هاي سأل آيفون قبل كنا نقلد عليه أول ما نزل السامسونج طبعا هو كان هيك الشاشة مالته طويلة تصير يعني كاملة، فكنا نقول يعني اكو اوفريه بالموضوع. اي اكو اوفريه بالموضوع، دائما الاشياء الحلوه واللي تكون ناسكه هي احلى مما انه اشياء ضخمه. بس هسه احنا ما نقدر، انا هسه مستحيل استخدم تليفون ممكن تكون شاشته صغيره، ما اقدر. واضح شنو
2: نفس الحاله يعني دائما هسه مو الا اخر اصدار ينزل
0: مو الا بس انا قصدي يعني. اي يعني ما تقول لي انه استخدمي مثلا يعني بعيدا عن البرو ماكس ما اقدر العادي، تفهم شنو قصدي يعني لازم هذا الكبير.
2: فقبل قلت مستحيل اشيل انا شايل هيك جهاز او هيك شغله بجيبه وثقيله وعليه ما في داعي اصلا ولا احتاجها ابد.
0: هسه
2: نهائيا قولي لي تعوف الغداء والعشاء والريوق والموبايل لا يبقى بجيبي.
0: طيب
2: طيب. حمل عادي من أجل اللي ما أقدر شغله كله بيه يعني ما ترى نهائيا.
0: صحيح. طيب أنا كلش أشكرك وسام، نورتني. شكرا، هلا والله، باي باي، نورتنا. عندنا اتصال آخر. ألو.
3: ألو.
0: أهلا.
3: ألو ست عبير.
0: أهلا من الكندا.
3: طب جوا.
0: شلونك؟
3: أنا زين.
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: شنو أمورك؟
3: تمام. هاش قد تدفعوا وسام على المدوحة؟
0: شلون؟
3: وسام ايش قد تدفعوا له على المدوحة الواحدة؟
0: على المدوحة حلوة حبيتها. والله وحدة لا إراديا، يعني احنا من مو مثل غيرنا مقابلنا قاعد يعني ينطي مثلا خلينا نقول عليها رشاوي وكذا تعال مدحوبية، لا.
3: غير قصدك عمار كامل؟
0: مثلا.
3: مثلا هو قرميده كل شيء ما يطلع من عنده.
0: يقشمر بكم اغنيه هاي السوالف فطلع لك اغنيه. اي والله.
3: اي والله.
0: زين محمد شنو الشيء؟
3: بالنسبه للموضوع والله مو اكو شغله كانت مستحيل اتوقع راح اسويها.
0: اي
3: لو في يوم من الايام راح
0: تجنيها او تشتريها او كذا. اي
3: عافيه. اي انه موضوع تربيه الحيوانات.
0: اوكي. كنت تعتبرها رفاهية هذا الناس اللي عنده بسونة
3: عافية. اليوم جدوع أعز من جهالي.
0: صحيح.
3: أي والله صدقين أرجع متلهف على مودم وعلى مودم.
0: يعني نفس الحالة أني خلي أقول لك نفس الحالة، يعني كنت أقول إنه أوكي ممكن أداريهم برا بالشارع أعطيهم أكل كذا، بس أجيب بيت هاي نوع من أنواع الرفاهية. والله حتى والله حتى أنزل صورة وأقول عندي بزون أو عندي سوري من عندكم مثلاً كلب حلو، هذه يعني أحسها كنت أحسها من نوع من أنواع الرفاهية والتفياك على قولتهن. بس أني هسه محسوبتك عندها محسوبتك عندها ست بزازين.
3: الله
0: ويا بنتي سبعة.
3: مصرف عبير.
0: اي مصرف والله، بس خطية يلا ما يخالف.
3: لا جدوع اليوم تحت طريق.
0: فكنت قبل تعتقد انه هذا نوع من انواع الرفاهية اللي هو يجيب حيوان ويصرف عليه وكذا وبس. اوكي وهسه انت لا.
3: لا واهتمام ومن يتمرض يتمرض ولا هسه لا.
0: صحيح. تغيرت نظرتك وانت صرت اليوم ما تقدر تعيش بدون
3: بس
0: جد.
3: مو مال ستة اوفر عبير ستة.
0: اي والله ستة يعني مو ستتهم حالات، يعني مو ستة تكاثر وفاهمني، يعني اكثرهم حالات بالشارع لقيتهم يعني بس مو مال احكي تفاصيل، بس اكثرهم حالات يعني يمكن بس اثنين عندي مال بيت، اما الباقي فهم مال الشارع وحالات انسانية يعني اكثرهم. واحد جاني معضوض
3: جدوع مكفي وموفي،
0: واحد جاني معضوض بظهره وصغيروني، يعني انت مشكله البزوم من تربيه بالبيت بعد طلع على الشارع مشكله هاي، لو طلع من البدايه لا تخليه بالبيت. فيعني يلا مهم صارت زين. شكرا هلو. استاذ محمد هلو. لوقتك تحياتي.
3: اهلا اهلا ست عبير. اهلا تحياتي.
0: باي باي باي باي. يلا اتصال اخر. الو.
4: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا.
4: مساء العافية وعليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا محمد شلونك؟
4: الله يخليك. شلون حبيبي؟
0: الحمد لله تمام. يلا محمد قل لي شنو الشيء اللي كنت سابقا تشوفه عند احد او احد يفكر بيه او مشتري او كذا تقول هاي رفاهية يعني هاي كلش اوفر، بس انت اليوم صار ضروري يكون موجود عندك.
4: امانة موضوع التليفون.
0: اي شلون؟
4: يعني أول ما أردت التليفون الدوب وغيره.
0: دب وسد الباب وراك وهاي كذا.
4: إيه. عمي كان يشترين غاليات أول ما نزلت.
0: إيه مدا أقول له إيه يعني.
4: عمي يشتري بالرتبة.
0: عمي كانت الورقة تحكي والسالف 300,000 الورقة مثلاً أو أي شيء. إيه.
4: كانت الدنيا بخير.
0: إيه كانت الدنيا بخير. زين.
4: أبي العمة قلت تلف أطران. عندي عمة أكبر من عندي بأربع سنين. فأقول له بلا كبر ما مشتري تليفون غير شو تسوي ده خبر بي غير الخلق
0: صح.
4: بعد ظلية 2013 الله اشتريت تليفون، أول تليفون اشتريته العنكبوت.
0: بس انت متاخر على العنكبوت. وينك وقبلك موتورولا وذاك الغطاس كان طبوب المي، هذا الغطاس اول جهاز الله يرحمه ابويا جاب لي، صارت عركبي بوقتها يعني هم كانت من كانوا يعتقدون انه هذا نوع من انواع الرفاهيه، شنو تجيب لها موبايل وشنو كذا يعني عمتي وعمي كنت انا يمهم، ف فيقولوا له شنو جايب لها موبايل، شنو هالرفاهية، هم ما عندهم موبايلات وانا عندي غطاس وحطه بما يكون ساوي وفيك زين. وهم تالي بعدين قاموا يدورون موبايلات
4: عبورة ونامت كده يعني شايل هالشاي جيبك تليفون عنكبوت مفتخر كيف خطوط ماكو ترى أربعة كيلو خمسة بتذكر
0: صح من صارت خطوط قمنا نجيب ونشتري بالخطوط ونحط
4: بالليل الأخير هسه علمت
0: علمت اي
4: بس ها وش لا صرصر هو يظل
0: اي يظل هو اي احنا كلش وفيين لهذا الجهاز بصراحة
4: اي ماشي عزيز عمر حرام علينا
0: طيب تحياتي لك محمد انا كلش اشكر اتصالك شكرا لك باي باي عمرت شنو اول موبايل جنيته اشتريته يعني تتذكر سيمية لعد ياهو سي ها اي صح من كان انه ماكو شريحة يعني الشريحة بداخل التليفون كان قبل تشتري تليفون وبداخلها الشريحة اي صحيح ما ادري ايش ما ادري ايش اسمه بس هو كان عود ملون بس مو ملون مو يعني برتقالي اي بس صحيح هو الملون كان والله الزرقاء الشاشه الزرقاء والشاشه الصفراء والبرتقالي ها كان عود ملون اول ما نزل الملون يعني بعدين طابوق دوب ورا الدوب ما ادري موتوريلا صدق قبل دبعتي طقيت ايش بقيت

إذا مستمعينا وصلنا للختام، قبل ما أختم ممكن أقول الإجابات اللي وصلتنا خلال الاتصالات اللي كانت بالوقت المضى من برنامجنا تثبت بأنه شلون الزمن ممكن يغير أولوياتنا. أشياء كنا نشوفها دلع ورفاهية صارت اليوم هي من أساسيات الحياة وما نقدر نستغنى عنها نهائيا. ويمكن هذا يذكرنا بأن احتياجات الإنسان تتغير ويا ظروفه وعمره وطريقة عيشه أو عيشته وبس بين الضروري والرفاهية يبقى أهم شيء أنه نعرف شنو اللي فعلا يضيف راحة وسعادة لحياتنا. عموما زمان كنا نقول بأنه منو يحتاج هالشي، واليوم إذا انقطع عنا 5 دقائق نحس بأنه الحياة وقفت. وانطيتكم مثال الانترنت، وأيضا بأنه من الانترنت إلى التكييف ومن خدمة التوصيل إلى القهوة الصباحية، رفاهيات الأمس صارت ضروريات اليوم. والسؤال الحقيقي شنو الشي اللي نعتبره هسه رفاهية وبعد 10 سنوات راح نستغرب شلون كنا نعيش بدونه؟ يمكن أكثر شيء تعلمناه بأنه الإنسان عنده قدرة عجيبة على التأقلم، بس بنفس الوقت عنده قدرة أعجب على تحويل أي رفاهية إلى حق مكتسب خلال 2 أسبوع فقط. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله، نلتقيكم بحلقات قادمة. تحيات عمار كامل وتحياتي، باي باي.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. القضاء ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار و70 عقارا. القائم بالأعمال الأمريكي ترامب يتطلع إلى استضافة الزيدي في واشنطن خلال الشهر المقبل. مجلس بغداد 90% من مياه دجلة غير صالحة للاستخدام البشري. الناطق باسم القائد العام ينفي إجراء تغييرات في بعض القيادات والمواقع الأمنية. طهران وواشنطن تشكلان 4 مجموعات عمل بعد مفاوضات سويسرا. قاليباف وقعنا في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الترسانة النووية. غدا تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابع في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. مات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. وقناة رائية. اتصل 07805500 يدني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا قطيع. ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقار ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
6: فانجور
1: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: ثبتها على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. القضاء ارتفاع حصيلات المضبوطات بقضية عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار و 31 مليار دينار و 70 عقارا. أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وجرى خلال الاتصال أيضا التأكيد المشترك على أهمية مشروع طريق التنمية الحيوية ودوره الاستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة، مع التأكيد على المضي بتنفيذه لما يمثله من أهمية كبيرة للعراق وتركيا. ذكر بيان الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة. وأكد الوزير فؤاد حسين بحسب البيان حرص العراق على توطيد علاقاته مع الجمهورية العربية السورية ودعم كل من شأنه تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي. أكد القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس أن الولايات المتحدة تدعم جهود حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لاستعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وقال هاريس أن هناك تركيز جاد جدا من الدبلوماسية الأمريكية لإيجاد علاقة بين العراق والولايات المتحدة قوية ومفيدة للطرفين، للعراقيين وللولايات المتحدة. أعلن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار و 31 مليار دينار و 70 عقارا. وذكر بيان للمجلس أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. قال نائب رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس بغداد علي خليل العامري إن مياه نهر دجلة ملوثة بنسبة 80-90% وهي غير صالحة للاستخدام البشري، ما يهدد حياة 10 ملايين مواطن بغدادي يستخدمون مياهه لأغراض شتى أولها الشرب، مشددا في الوقت ذاته أنها لا تصلح أيضا لري الحيوانات أو لسقي المزروعات. وأشار إلى إطلاق الهيئة وبالتنسيق مع بقية لجان المجلس حملة موسعة تتضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيقاف التلوث، مع مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي إن الالتزام بوقف الحرب في لبنان جزء من مذكرة التفاهم وأن الولايات المتحدة تعهدت بذلك، مبينا أن مزيدا من التفاصيل بشأن التفاهم سيتم بحثها خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد في لبنان. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. القضاء ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار و 31 مليار دينار و 70 عقارا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر.
3: أغاني وأكثر.
2: الرشيد FM.
4: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

مساء الخير عليكم مستمعينا مساء الورد، عليكم ان نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. بداية في حلقة هذا اليوم ماكو اتصالات، بس اسمعوا ليش سويت الحلقة ما بيها اتصالات واردكم تسمعون على مدى الوقت القادم، لان بصراحة

الآن نعيش في هذه الأيام، هذه أيام الحزن، أيام الاستذكار لقضية كبيرة جدا، وهذه القضية كانت الأساس في وجودنا اليوم. البعض قد يعتقد يقول لك يعني شوي يمكن مبالغة، لكن لا، ليست مبالغة. في عبر التاريخ كانت هذه القضية وهذه المعركة وهذه الحالة كلها كانت هي بصراحة مثار للجدل ما بين المسلمين بمختلف طوائفهم. الطائفة الفلانية تقول هيك والطائفة الفلانية تقول هيك، لكن على واقع الحال هنالك مجموعة من العبر ومجموعة من الدروس اللي ناخذها احنا الأشخاص المتفهمين والفاهمين والواعين. هذه الحلقة هي ليست مخصصة للأشخاص المتطرفين، ما موجودين، المتطرف خليه يقلب الراديو يروح على غيره. أنا خليني أحكي لكم للأشخاص أصحاب العقول النيرة. اليوم إحياء ذكرى عاشوراء هي واحدة من الشعائر الدينية الخاصة بالدين الإسلامي. نقول لا يا بي، هي خاصة بطائفة؟ لا طبعا ما خاصة بطائفة. ليش؟ لأن هذه القضية اللي نتحدث بها إحنا هي قضية جاءت لأطلب النصرة لديني جدي. فلذلك أو لطلب الإصلاح في أمة جدي، طلب الإصلاح هذا كان هنا هو واحدة من النقاط الرئيسية التي خرج إليها الإمام الحسين عليه السلام. رجل، هذا الرجل طبعا ما حفظ الألقاب، هو شخص ينحدر من سلالة ونسب لليوم احنا ما عندنا واحد مثله. مو سيقول لك لا عندنا اللي هم سلالته، لا السلالة مو مثل الأصل. وهذا الرجل كان يحمل حكمة، وتحدث عن المستشرقين، تحدثوا عنه كتاب أجانب، تحدثوا عن طبعا ده عن الشخص، وتحدثوا كثيرا عن هذا الجانب. وإحنا كأشخاص اليوم واعين فاهمين أصحاب العقول النيرة والراجحة، نفكر بأنه هذه القضية لا تقتصر بشيء ما، بل هي درس. وهذا الرجل خرج بهذه القضية كاملة حتى يعطي درس إلى أمة كاملة. شنو الدرس اللي انطاهم إياه؟ الأول عدم السكوت عن الظلم، وإحنا اليوم عايشين في ظلم كبير من قبل شخصيات حقيقة كانت تتصدر، والبعض من عندهم لا يزال يتصدر المشهد لإدارة حقوقنا ويفرض علينا واجبات ما أنزل الله بها من سلطة. فإذا بالتالي كل شخص اليوم يحيي هذه الشعائر يجب أن يفهم إلى أنه القضية الحسينية طلعت حتى تنهي الظلم، وأنت اليوم عايش ويا الظلمة والصفق لهم، واحتمال تروح تحضر مجالسهم أو كل تفاصيلهم، ومن تجي الانتخابات تركض إيديك قبل رجليك وتروح تنتخبهم. فلذلك انت هنا حققت او لغيت اول درس خرج اليه الامام الحسين. هذا خلص الدرس بعد ماكو انت يعني خرج لانهاء الظلم، انت عايش ويا الظلمه وتحبهم وتودهم وتروح عليهم وما عندك مشكله وياهم، وما فد يوم طلعت وحكيت وصرخت وسولفت، ماكو مو يمك الموضوع، معزوم بغير عرس. القضيه الثانيه وهي التعفف. هذا الرجل متعفف بكل المعايير طبعا، الإمام الحسين متعفف بطريقة يعني ما يتخيلها العقل، وهو يملك من النسب والحسب والجاهة والمكانة، لا أني ولا أنت ولا كل هذا عراقك يملكه، ما حد يملكه. وكان متعفف، قد اشترى الآخرة وباع الدنيا. الجماعة عندنا لا، طبعا أنا أحكي من الجماعة، جماعة من يدعون
أو اللي هم ماسكين زمام أو مقاليد أو إدارة هذا البلد. يجي بكل ما تأتيه الأفكار اللي انطرحت وما انطرحت حتى بالخيال همين عنده بيت وقصور ودنيا وسيارات يعني تباوع علي تقول هذا شنو وضع. ولا هو مشكلة يطلع لك بموكب 50-60 سيارة 10-12-5-3 سيارات وقيق ودنيا دي يروح يحضر مجلس عزاء وهو جزء منهم. طبعا اكو جزء حقيقي رايح للمجلس للاستذكار يذكر نفسه مع العلم هو ما يحتاج يتذكر اللي احنا لازم قضية حسينية احنا مو بس بعشر محرم ولا بيوم سبعة ولا مندخل محرم ولا بالأربعين لازم يومين يتذكرها لأن الرجل خرج في قضية مهمة جدا كبيرة كانت يعني بوصلة لما بعده هو هيك كانت الفكرة. فلذلك هو بس بها يروح. فتخيل هو يزعج الشارع ويكسر على العالم ويطبق بنص الشارع وينزل جزء منهم يذهب رياء وتقربا لمن مو لله سبحانه وتعالى لا تقربا لشخص صاحب مجلس العزاء والآخرين يذهبون عن قناعة والبعض الآخر يذهب من باب يعني حشره مع الناس عيد وراح وعساس صوروني وأنا ما أدري وقاعد بمجلس حسيني وأبكي وإيدي على عيوني وأثغب وهاي كلاوات كذب وكبيهم حقيقة يستذكر هذا الموضوع. وأنا بوجهة نظري من يستذكر ما يحتاج إنه الصورة شو أسوي بالبشر يباوعني أنا أريد الله يباوع. الجانب الآخر ها طبعا هذولي إحنا بالنسبة لنا كأشخاص نباوع عليهم راح خطية باوع شلون يبكي كذب شي يبكي يغسل بدم المشاتيل. القضية الأخرى التي خرج إليها أو لها هذا الرجل الإمام الحسين عليه السلام خرج وهو يريد الإصلاح بالحوار بداية كان وإن لم يكن الإصلاح بالحوار فكان الإصلاح بما يملكه من مكانه ما رحمته. بعدين حاول الإصلاح هو حاول الإصلاح بما يملكه من نسب وحسب ما رهمت ذهب إلى المعركة ما عنده ذني ثلاث خطوات سواهن ما رهمت وياهم. إحنا كأشخاص اليوم طبعا من ذهب ذهب بشجاعة شو شجاعة سأقول لك شجاعة. اليوم إحنا عندنا ناس تتسلم وتتقود خلينا أسميهم الأشخاص الذين يعني يتصدرون المشهد خلا علي نذول هواي حاجة عليهم حتى ما كساعة عيدهم من أمه تلقاه هو هنا ومثلا ولد الخايبة راحوا وبوكتها في معارك التحرير واستشهدوا بس ابنه قاعد بلندن يدرس أو ابنه قاعد بعمان أو ابنه بدبي أو بنته ما أدري وين موديها أو ممكن مشغلة موظف في إحدى السفارات بالخارج أو ابنه حاط بيته ما يخليه يطلع ومن يطلع وياه 4-5 سيارات هذا أحكي عن جهال عياله. بينما الإمام الحسين أخذ عياله كلهم وياه لا مو بس أخذ عياله يعني مو بس أولاده وعائلته لا أخذ أخوه أخذ أخوته وأخذ أخته خذهم العائلة كلهم راح. ليش راح؟ البعض يتساءل يقول لك ليش راح؟ هسه وجهة نظري ومفهومي أني ليش راح أخذهم ذول كلهم وراح؟ راح لافتراض حسن النوايا إنه لنور يعني الرجل يعرف يعرف كل التفاصيل بس قال لك أني رايح ليس بالنية هنالك قتال بس أنا أعرف أروح أقاتل بس أنا ما بنيتي. بينما إحنا نشوف عندنا من يتسلم زمام الأمور أو يتصدر المشهد اللي أنت تحبه وأنت تريده وأنت بالمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها كل تاج راسك غصبا ما عليك ما أدري شنو تروح في دولها هو بحده وما راح
وبدليل آخر الحمد لله معارك التحرير كانت من 2014 ل 2018-19 تواليها. طلع لي هاي الكل السوشيال ميديا ابن الخايبة نايم 3 أشهر وراه ينزل كم يوم بعدين ينزل يلتحق 3 أشهر. طبعا الدحكي كان عن المقاتلين، هاي مقاتلين كل القوات الأمنية إذا كانت الدفاع داخلية عشت كلهم، وبعده يقاتل يرجع 10 أيام لأهله بعدين يروح 3 أشهر بعدين يرجعوا تابوت مستشهد. اللي تحكي عليهم دول لازم ما حد يحكي عليهم. خلال سنة أول سنة راح ويا موكب ونزل صوروني وأنا ما أدري، سواهن 5-6 فيديوهات لعبوا مع السوشيال ميديا، نزل اليوم واحد ورا شهرين واحد ورا 3 أشهر واحد، وقبل فاتحة هذا الزلمة المات خطية الشهيد الذي قتل وهو يدافع عن أرضه أو الأرض هذه الأرض، نزل قبل شهر أو وراها بشهر وقاعد هو هنا. خلصت قصة ما خلصت. هذا الرجل تخيلوا الإمام الحسين هذه الشخصية العظيمة ذهب في هذه القضية وكان لديهم هم كان لديهم شحة في كثير من التفاصيل بالعدد بالقوت بهواي تفاصيل. فأنا فكرتي إلى أنه تخيلوا أنتم هذه القضية الحسينية التي نحتاج إلى أن نفكر بها يوميا، لأن إحنا عندنا قصص بالتاريخ إذا كانت في ديننا، إذا نحكي إحنا عن دين الإسلامي عندنا قصص بالدين وما نقل إلينا وما أرخه ووثقه القرآن أو السيرة النبوية. لو إحنا يوميا نشوف لنا شغلة واحدة عمو يومية كل شهر نأخذ صفة واحدة من الأشخاص اللي إحنا نتبعهم ذاك الوقت أمورنا طيبة وخير وبركة، حتى الله يحط إيده فوقنا اللي الله شايل إيده. أنا أقول لكم دائما الله سبحانه وتعالى على قدر ما إحنا ناس ظلمة وصلنا إلى مرحلة طبقت الحكمة التي تقول اضرب الظالمين بالظالمين. المهم فبالتالي هذا الرجل بهذه الطريقة، بينما أني عندي واحد أو أنت مواطن اليوم كهرباء ما عندك، اليوم هذا مو اليوم هاي افتراضية، لا هي اليوم ما كهرباء والبارحة درجة الحرارة 47 وسيارتك عباك مبردة مو تبريد ما سيارة، تخيل هذا يضرب عليه الكنتوري أبو طنين نص طنون أو طنين وعده مولدة والغاز ما أخذه من الدولة مو مشتري على حساب الخاص تطلع له حصة والحر يشوفه بمكان واحد فقط، إذا بعد ما أعرف يجوز مسويها بس من يسبح بالحمام هو، وأكو ناس حاطة سبالت بالحمامات وإنت بالهول مو بالهول غرفة نومك ماكو سبلت سيارتك تطلع بيها يومية تسترزق وتروح تدور كراوي والدنيا هاي التبريد مالتها ما يلحق ومناسبة وقود هذا التبريد اللي بسيارتك أنت تدفع فلوسه من ربحك وعرقك وجبينك وروحتك وجيتك وهذاك ما يدفع. أنت تدرون حياة هؤلاء الأشخاص من يتصدرون المشهد تدرون حياتهم ربع يعني 3/4 مجانية، ليش يأخذ بدل سكن سيارات وقودها جزء من عندهم يجيبون فواتير والجزء الآخر مو كلش يجيبون فواتير وكل الإصلاحات والأشياء حتى الترميم بالبيت يجيبون واحد ويتبرع لهم واحد صديقهم لين عنده عقد لازم يمشي لهم عمد يوقعوا لها بدليل الفضائح التي خرجت خلال 3 أيام الفاتت هاي 4 أيام واحد ضام لي 76 مليار لاخ دافل لي 50 مليار طبعا عندنا احنا مليار مليار رقم يعني تحسب بالدفاتر بالدفاتر شو اقول لك انا ست حسابك بالدفاتر واصل لل100 دفتر 10 دفاتر 100 دفتر مليون لا اتخيل هو عنده 600 دفتر والله 600 يعني هو أقول عمار بتنور ذبه وهو ما مرته من ذبت بالتنور ذب

بس تخيل 5 ملايين دولار، إذا 1000 أنطي كل مواطن 1000، هاي عندي أنا 5000 واحد استفادوا وهو ضامن. فتخيلوا هؤلاء، هسه تقول لي ذولي من لا لا بس اهدأ لي، هي غر كعكة والكل متقسم، هاش بيك غير أحد لا ما طالع الأسماء كلها. فإذا بالتالي تخيل هؤلاء وغيرهم اللي من الفريقين يتحدثون باسم القضية الحسينية بطريقة أنهم يبكون ويتباكون على ذلك الشهيد المظلوم، ذلك الشهيد المنحور، وهم جذابين. وانت المواطن قاعد تصفن حواراتكم اليوم، هاي صار اسبوع 10 ايام على هذا الكفول الجبوري وذاك عدنان جبور وهذا على الدنيا على العفو الجبوري وعدنان الجمايل ودول الدنيا لب لب لب لب، صاركم تحجون بالدفاتر وانت الورقة هسه حاليا انا اذا اعطيك هسه ورقة احتمال ترجع للبيت، اي واحد بيكم من الكسبة حتى الموظف، موظف جيد راتبك انت مليون مليونين عادي نحكي عن 150 ألف، اليوم إذا أعطيك 150 الموظف يأخذ إجازة ما يطلع شي سوي كل كلام صدارة. فتخيل هذا الموقف. فإذا إلى الآن أنا ذكرت 3 مفاصل رئيسية كانت أساس خروج هذه الشخصية العظيمة ووصوله إلى الكوفة. 3 شغلات، هاي 3 شغلات هذه الشخصية العظيمة خرجت لها. أنت 3 محققا، أنت المواطن. لا والأسوأ من ذلك، أنت عكس ذن الثلاثة، أو من عكس ذن الثلاثة أنت تحبه وتريده وتواقف وما تسولف وياه وتخاف تحكي. بجديات خاف، مواطن عراقي خاف. ها مشكلة هاي الانتقالة بالشخصية العراقية ما بين كان يوقف بالشارع يطلع بشارع الرشيد ويصيح وما ادري شنو هاي ويطلع مظاهرات ضد الظلم، اليوم قاعد وخانس حافظ الإجابة هاي، طلعت وشفت السوانة بتشرين وما ادري شنو هاي. بصراحة كانت جميلة رائعة، بس الدولار اشتغل وشوي انتو رتشيتوا بصراحة، مو كلكم بس الأغلب رتش القلب ويا الدولار، صار الدعم صارت هاي، وسمحتوا لبعض الأشخاص بأن يدخلوا في داخلكم. وأيضا طبعا شوف هاي واحدة من السوالف، هذا البوري جاكم معدل ترى مو بعيدة، قبل 6 سنين 7 سنين هاي السالفة نحكي بها احنا قاعدين مجلس النواب ممثليكم ويطلعون بالتلفزيون يحجون وعادي محاصصة عندهم ويسولف المحاصصة والدنيا ويروح يوقع كتب وياخذ عقود طبيعي. ففهمتوا اليوم القصة إذا نتحدث إحنا عن القضية الحسينية بهذه الطريقة شلون لازم نتحدث عنها. طيب أنت شو تريد؟ أنا ما أريد، أنت شو تريد؟ أنا الأريدة دا أسوي، أنت شو تريد؟ أنت تسمعني هسا صار لك أنت هسا 25 دقيقة تسمعني، شو تريد؟ شنو اللي ببالك؟ وين تريد توصل؟ أنا العام حكيت نفس القصة واليوم تنعاد نفسها. هسه بتنتظرونه هاي اليوم باكر، اليوم باكر تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي، شكو وحدة مو مشهورة مفضوحة راح تطبخ وتلبس أسود وتسوي مجلس عزاء، شكو واحد وبصراحة هذا موجود في مجتمعاتنا، شكو واحد عليه 1000 ملاحظة زايع تلقاه راح يكتب وينزل ويطبخ، وشكو فئة اليوم عليها 1000 ملاحظة إن كانت الآن أو سابقا راح تلقاهم يطبخون. فأنت بس هيجي مجرد فكر بالسالفة، من المعيب تشو من المعيب يعني عيب، عيب عيب هسه مو هسه باوع، اكو سالفه او باعي انت يعني. اكو سالفه اكو خجل يقول لك لا تخاف من

يخاف من المي يخاف من الله. الله سبحانه وتعالى رحيم، لكن طبعا شديد العقاب، بس لكن رحيم. دعاء أو يطلع من القلب وحزن داخلي وشعور بالذنب، الله يغفر لك، بدليل تروح المكة أنت تحج بفلوسك بحرمالك، مو بالواسطات، مو مشطل روحك تشطل. الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما سبق وما قمت به، يرجعك صفر، يقول لك دي الله هسه رجع صفر تعداد، والله خلي اشوفك شو تسوي. اول ما ترجع سوي قاعده طلقات ودنيا وسوالف، تعتدي على العالم وتيجي تذبح وتوكل العالم. احتمال طبعا كل حد شي داحكي، هو ده نتحدث عن نسبه عاليه، هنالك البعض حافظوا على ما او يعرفون ان الله حق ويعرفون ما هي القضاء الحسينية ويعرفون شلون يحيون هذه الشعائر وكل التفاصيل. بس انا احكي عن هذا، اول ما يرجع يذبح الذبائح ويعزم جماعته، وهاي تسأله سؤال، قال منين لك هاي الفلوس؟ سؤال سهل كلش، كلش سهل. فبالتالي مشت الامور، وهسه قلت لكم راح نشوف على السوشيال ميديا والتفاصيل. لهنا وتوقف؟ لا. ايش راح يصير؟ حيصير مكاسر. شنو مكاسر؟ هاي العرب سابقا كانت، قبل كانت اكو منافسه خفيه بين شيوخ العشائر، لي شنو؟ من بهم الافضل في العطاء والكرم، ومن منهم الاكثر، شوفوا الاكثر رحمة وسعيا للخير. شوف كل ذني جيدات. فتلقى كان قبل يقولك نروح على فلان، شيخ فلان، حج فلان، محفوظ فلان، ليش يروحون؟ يقول ان هذا يعرف شلون يحلها وهو زين ويسحب الطيبات. وهذا لا، احنا المكاسر مالتنا مختلف، احنا نكاسر على القضية الحسينية، كمكاسر بيها. شنو شلون؟ اليوم اجى سلطان وعمار واحمد، ثلاثه هم اصدقاء واشتغلوا بنفس هذا. اجى سلطان يطبخ باول عشره، وعمار بالثانيه، واحمد بالاربعين. هاي السنه انا طبخت 10 جدوره، عمار شلون يسكت؟ تدرون بعد عمار طبخ 12، احمد حاس قالك شلون شنو 10 ب 12 طبخ 15. فيصير الرياء، وشكرا طبعا للصديق ذكرني بها، الرياء بالطبخ يعني لا صعد لا نزل. تخيل انت ستة، انا ستة اليوم اتحدث وياك، انت شخص تؤمن بالقضية الحسينية وتعرف الى انه الامام الحسين قد خرج لطلب الاصلاح في امة جدي، وقضية كلها وعبارة عن مأساة ومعركة، وصارت كل التفاصيل بها. انا حتى ترى مناسبة ما دا احكي تاريخاني، ما دا احكي ان هذا التاريخ صح وغلط، انا احكي عن واقع حصلت، معركة قتل بها مجموعة من الاشخاص، وكانت او من قتل واستشهد في هذه المعركة كانت لديه النية فقط للاصلاح. هو كانت هي القصة، بس هاي القصة هاي اللي انا اعرفها واللي احنا لازم كنا نعرفها. بس بالتالي هذه هي القضية، قضية مو أنا شطبخ وانت شطبخ. بس ما شفت أني في اليوم، يعني ما يستوعب عقلي إلى أنه إذا أريد أني أحيي هذه الشعائر أجيب 4-5 مصورين ودرونات وأربع كرينات، ما عرفتوا إذن شنو. أنا أقول لك هذه اللي هي 4 كاميرات حتى يصوروا من يبكي ومن ما يبكي. أباك شنو هذا بكوريا اللي ما يبجي يعدمه، والثانية درونات يجيبون، هاي تعرفوا الدرونات، هاي الطيارة الطير أو الكاميرا للطير، وكرينات هذا الكاميرا اللي بها ذراع كبير، حتى ينزلها بالسوشيال ميديا، حتى يقول أنا طبخت هاي السنة 20 و30 و40 جدر. تخيل أنت تشوف الوضع شنو. أنا أتذكر سابقا حكي بالثمانينات ترى، يعني حتى ما قبل ما عبود يصير عنده قوة كلش قوية وقام يمنع وما أدري شنو هاي، بس أتذكر قبل بيبيتي الله يرحمه يرحم والديكم كانت تطبخ. طبعا احنا بالمناسبة احنا مو عائلة مثالية، عندنا أخطاء وللأسف أنا أحكي أنتقد نفسي،
بعائلتي، عائلتي كبيرة مو عائلتي صغيرة، بعائلتي كبيرة أكو أخطاء أنا مشخصة وقايل لهم هاي مو صحيح. على العموم بس أتذكر قبل وبيبتي من أهل الله وعدها هي يعني بيبيتي بعد عدها سالفة الدين والقضية الحسينية فشي ما ممكن. في اليوم ذكرت عركة جدي على السالفة. على العموم ما في اليوم بيبيتي أنا عرفت إيش قاعد تطبخ، لأن هي طب جوا طلعت جدر جدورة وسوالف وهاي ونسوان عمي وعمامي هواي والحبايب على قولتها الجدورة بالمطبخ. وفترة شوية زادت عندي عمي كبير شوية كبروا هاي. فالمهم فجتي مرة عمي قاموا تطبخ وياها قاموا يحطوهم بالطرمة وهم قاعدين في منطقة يعني من المناطق هسه صارت مناطق كل الشعبية، كانت قبل مو شعبية كانت منطقة مرتبة بس بالتالي منطقة وإحنا نلزم الإصواني، إحنا الجهال نلزم الإصواني تمن ومرقة ونروح نوزع. لا أحد يطوب ولا أشتغل بالشارع ولا طخ وطيخ. وش تقول بيبيتي؟ أتذكر كلمة تقول دائما كان أكو جيران صفهم مسيحيين والله، تقول ودوا لهم أكل وقولوا لهم يقرون الفاتحة لوجه الله بس هيك، لا هذا ولا دير بالك ولا أقرأ ولا ماكو لا يد. يقول دائما كانت توصينا قولوا هاي الكلمة أقروا الفاتحة الوجه الله. إذن هي كانت بفطرتها ببساطتها تبغى وجه الله في ذلك. ما فد يوم قالت هذا قل له ترى هذا طبق الإمام، لا ماكو هيك فيلم. ليش؟ لأن هي تعرف جيدا ببساطتها وبهذا الفكر اللي هي تملكه واللي إحنا تربينا عليه واللي لازم نعرفه إلى أنه القضية الحسينية مو تمن وقيمة، عيب عيب. وهذا واحد من الجوانب التي تحدث عنها رجل لا يختلف عليه اثنين. ما شفت اثنين اختلفوا علي وقالوا واحد قال زين وواحد قال مو زين، اثنينهم يقولون علي زين رحمة الله عليه شيخ الوائلي. ما ممكن في محاضراته يقول ما ممكن اختزال القضية الحسينية بالأكل. قضية تخيلت قضية حسينية ايش كبرها بكل معانيها ودروسها وعبرها وتفاصيلها تغتسل بجدر مرقة وتمن. شنو شنو هال شنو هال هال هال هال ما شو صحيح يعني. لو تغتسل بهريسة شنو صدق؟ لو برياني شنو الفكرة؟ شنو الفكرة؟ هاي الأرقام التي تبذل أو أنت هذا ثابت مو ثابت عمل بديهي. لما أنا عندي الإمكانية إلى أنه أنا أطبخ 50 و60 جدر و70 جدر والمطارح هذا والمكاسر حتى بين عد والله حج فلان وشيخ فلان وعبود فلان وفلان وأبو فلان عده والله عده ذن التفاصيل كلها كل هذه الأشياء حتى بين قدام الآخرين لو أطلع كل قيمة لجدر وأطلع وأشيلهن أنا وحدي وحدي غيث ما عرفنا شكله ولا عرفنا من هو ولا عرفنا تفاصيله ولا هاي تعرفوه غيث هذا كان يطلع على NBC يفتر على العالم ويطيهم فلوس ويساعدهم هاي ما عرفنا حتى شكله. روح انت وحدك روح وحدك انت الشخص اللي راح تطبخ وخذ وياك احد بس حتى خاف تحتاج يعني صعبة وتراي وافتر على عوالم متعففة وقول انا 50 جدر كل جدر يكلف علي مبلغ وقدره 400,000, 500,000, 600,000, 1,000,000, 2,000,000 ايش قد يكلف عليك تاخذ فلوس الجدر ذني وتروح تنطيه العائلة مسحوقة حال الضيم حالها مدمرة روح لمهن كلهن وشوف لك 10 بيوت 5 بيوت 20 بيت ما عندهم كهرباء وقول هاي المولدة عمي بثواب ابو عبد الله جازها وصيانتها وتفاصيلها واسويها. تقول لي ما ايش مدري كنت ما مسوين اوكي مسويهن وحدة دخل يسويهن ويا الطبخ اثنين وما اطبخ ليش؟ شنو هذا إيحاء لك المواطن إلى أن المواطن العراقي جوعان؟ ستقول لي صدق جوعان؟ لا هاي كذب، هاي أكبر كذبة، أكبر كذبة. المواطن العراقي جوعان مو جوعان والله، هاي ترى اللي يدورون بزبالة يدورون على عتيق بس ما جوعان ما يجوع. ليش؟ لأن القرصة بربع
ما حد عنده ربع؟ شو وين السالفة؟ وين قاعد احنا بالصومال؟ أنا كنت أحكيها دائما أقول لما واحد يقول لك المال في الغربة وطن صحيح 100%، بس من أنت هنا يم أهلك. هسه أنا ذاك اليوم أنا فتت من يوم هنا السوبر ماركت، والله وضع كلش تعبان خطية هو، بس عطشت حيل، فقلت له بس مو سويت شيء كشك، يعني مو سوبر ماركت كشك هو، فقلت له بلا زحمة عليك ما يقل لي تدلل. جيت دورت ما لقيت عندي بس 50، يعني مو لين ثري، لا بس هي 50 كانت بجيبي. فقلت له اسف رجع، قلت له رجع، قال ليش؟ قلت له ما عندي خرده. قال لي عمي صدق كذب تقاطعنا انت يوميه تفوت منها؟ قلت له انا طريقه منها. قال لي اكي خلاص اخذه هذا الماي، محتاج شيء بعد؟ امانه الله، امانه عليك، ما ادري شنو. قلت له رحم الله والديك، رحت رجعت ثاني يوم طيت الربع، هذا بطل المي، وهذا رجل يبيع على باب الله. تخيل انت ووضعه، يعني سوى حركة ما أنا ما سوى، مو ما سويها، ما سويتها، ممكن ما أعرف، وضع مع احترامه وتقديري إليه أسوأ من وضعي، يعني مو أسوأ من وضعي، هي أسوأ ماليا، أسوأ من وضعي، يعني وضعي جيد أنا هو سيء، وكان لكن هذا الكرم وهذه ال ال ال ال ال خلي أسميها العفة الداخلية موجودة عنده، ما حد يموت من الجوع، بينما هم يخلوكم مثل الأباكل مع احترام الهمج واقفين يتواعد فتحوا جدر. شين هاي القضية الحسينية؟ هذا ما خرج إلى الإمام الحسين عليه السلام؟ هاي طلع على هاي عم تأكلون قيمة على مود تسوي مجلس عزاب بكذا مبلغ، على مود والله تسوي لي تنزل لي بالسوشيال ميديا والله طبخت. ومن يحييها اللي عليها ألف ملاحظة، اللي بايق البلوغر والمشهورة والمشهور منو ذولي؟ من ذولي؟ ذولي يمثلون قضية؟ يعني صدق هاي؟ يعني العام واحدة من المشهورات جدا 24 ساعة مطلعة رجليها بالحفلات وكاتبت لي عليه تاتو، ايش كاتبة؟ مجلس عزاء تايم. هاي شنو مجلس عزاء تايم؟ شنو ترمي نفسك ولك؟ حسين اكبر منك ومن عشيرتك واكبر من اكبر واحد، هل من المعقول وصلنا الى هذه المنطقة؟ هاي هيجي يعني هسه هيجي؟ طبعا مناسبة هذا الحكي دا حكياني هوان في شبك، كل شيء ماكو، لا بيكم ولا واحد راح ينفذ اي تنفيذ ولا راح يسوي له سالفه بيها ابدا. باكر هسه اذا هنا بالمنطقه اللي انا بيها هسه، اذا واحد يطبخ حتلقى ريز مال العالم واقفه، ايش ما شايفين قيمته؟ ايش بيكم ثواب؟ شنو ثواب؟ سوي انت بيتك ثواب، انت سوي بس انت ما سوي للموتيل، وش ما عندك موتيل، وشنو وضعك انت فضائي جاي من المريخ، ما عندك انت اول جيل تنزل عندنا، بس هم بيتكم على الموت قرون فاتحة، قرون فاتحة وهدوها لله سبحانه وتعالى. شنو الموضوع؟ شنو هذا التخلف؟ تحيي الشعار، انت تحيي الشعار، روح روح تمشى، روح روح اطلع مشي الكربلة، وشنو على الطريق انت ما لذة وطاب موجود على الشارع؟ ليش؟ شنو انت شنو هذا الطريق ده تمشي به وعالم تقدم تقول لي ذولي خدام الحسين؟ لا ذولي انا بالنسبه لي لا مو خدام الحسين، ذولي تي تخدم الحسين خدمه 100%. الموكب ما تكشيل، اقول اليوم مبلغ مال هذا الموكب اروح اودي العالم متعففه، اودي العائله فقيره، اودي الناس محتاجين، اروح اسوي بيه عمليه، اروح اشتري ستوته الواحد، اروح اشتري ماطور مال دليفري واحد يترزق من عنده واخليه بثواب الحسين. سوي هاي السوالف انت. طبعا انت بالمناسبة تحكي على الناس اللي هي ما فوق الفقير، انت تحكي على ذولي اللي عندهم فلوس واللي متصدرين المشهد. يا مجلس، يا شو تسوي فيه؟ ده هو نفسه، هذا هسه نفسه، هو هذا نفس الشخص انا اقول لك عليه، تروح عليها ستة اذا كان يملك مدرسة، يملك مستشفى، يملك جامعة، يملك بزنس معين، شركة، تروح عليها بس قول لها اعطيني مليون، ما ينطيك لو روح عليه وقل له عمي أنا عندي مريض بالمستشفى وواقف عمليته على 100,000، ما ينطيك، يقول لك أنت كلاوتي وما أدري شنو، وشنو كلاوتي غير أنت كلاوتي.
هواي اكو اشياء انت اليوم تجعلها كانت قبل شوف قبل ذك يعني قبل الاوقاف. اليوم الوقف السني والوقف الشيعي والوقف المسيحي والوقف اليزيدي دول كلهم هاي الاوقاف شنو الاوقاف القيعاني اللي يتحركون بيها ويسووها ويديروها؟ عالم كانت تهب لله سبحانه وتعالى بثواب فلان عقار هو ايجاراته وملكه وتفاصيله تطيب. كان عندنا عماير ما يدفعون ايجارات لله سبحانه وتعالى يقول لك بثواب فلان بثواب الشخصيه الفلاني بثواب الرجل الفلان بثواب الـ الـ الـ الـ الفكره الفلانيه القضيه الفلانيه الشخص الفلاني ثواب لله سبحانه وتعالى كله يقدم لله. انت تعرف شنو معنى قضيه حسينيه؟ تعرفها لو ما تعرفها لو انت مقضيها بس تسمع محاضرات من بعض الشخصيات الدينيه اللي حقيقه هم ذول ساعدوا على الاساءه الى القضيه الحسينيه العظيمه الكبيره اللي بصراحه احنا كاشخاص اليوم يعني لازم نكون فخورين امام العالم بان الشجاعه بدات من الحسين ولم تنتهي. الشجاعه لا والله بدات من علي بن ابي طالب ولم تنتهي. انت تسويها انت نفسك هسه انت الشخص او هذا الشخص اللي هو اليوم يتصدر المشهد او من يشار اليه بالبنان تاخذ جهالك ومرتك وعيالك وتروح على واحد سالبك وسالب تفاصيلك وحاكي عليك وما تسويها لو تموت ما تسويها. سوي لي صوره واحده مشهد واحد من اول خروج الامام الحسين الى وصوله الى كربلاء المقدسه مشهد واحد سوي لي واحد من ذني اعطش 3 ايام تقدر خلي اخوك مثل قمر بني هاشم خلي اخوك تتقطع يديناته على مود يجيب لك مي هو اخوك اول ما يبوقك سويها؟ لا. كم قضيه بالداخل منو منو منو هاي خلي اختك تتحدث عن المأساة التي تحدثت بها او حصلت معك وتروح وهي مسبية سباية للشام سلام الله عليها سيدتنا زينب خليها توقف قدام في ذلك الوقت أمير المؤمنين الدنيا مشتعلة الدولة كلها واقفة جت وقفت قدامهم وانتخبت من قبل المجلس الإعلامي العالمي بأنها أول إعلامية نقلت حدثا حصل في ذلك الوقت. سيدة زينب وقفت تصدح باسمها وبصوت وتتحدث عن مأساة ما حصل في واقعة الطف قدامهم كلهم خلتهم يجي تراجفون كبيرهم يطقطق منو انتو وين أسنتوا من هاي القضايا وين وينكم شو تسوون توقفون والله أو لازم فلان إلا يجي فلان يفتح الجدور أو يشعل الجدور هاي شنو لك يا جدورة أنا بس أنا فكرتي اليوم أرد أحكيها هل القضية الحسينية هي تم نقيمة؟ حتى أفتهم إذا هي تم نقيمة فالله ينعلكم والله العظيم قضية كبيرة يوم 1400 سنة نسولف بيها إحنا ونستذكرها ونبكي بالداخل نبكي حزنا على ما حصل نبكي حزنا على ما حصل لأن كل واحد ما يتمناها لنفسه تجي تختزل إياها بهذا ومن يختزل من لا والأسوأ وين منو اللي يعني هسه والله ما إن كان كبيرهم في الدف ناقر فشيمة أهل البيت إذ رقصوا تخيل واحد عليه قضايا فساد وماكل حق العالم وبايق العراق من الأذان للأذان وصافط له 4-5 عقود ومفلش الدنيا تفليش ما بين بوق ونهب وسلب إذا ما بين قتل إذا ما بين تهجير إذا ما بين سبل العالم هو حال حال يزيد بالضبط سواء كلن عايش في البروج العاجية يلبس الحرير ويتختم بالفيروز والألماس ماكو جان الماس ويتختم بالفيروز والذهب قاعد هو يجي مع عليه وبروض الطاعة والأمان هاك عيني هاي احنا بقنا ترى من فلان جهة هاي حصتك عجينا مولانا رئيسنا أخونا يعطونيا هاي
هو اوكي راضي عنك يلا روح.

تتخيل أنت قضية وسائلها عبر التاريخ وسائلها خسارة بمناسبة هاي تحكوا لي عن ذني اليهوديات؟ لا احنا نسوي الأسوأ منها نطبق الأسوأ منها. نحن كل سنة نسيء للقضية الحسينية أكثر مما نحييها. نعمة الله، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يخرج لنا النعم من باطن الأرض. دشوف التمر مركب الشارع العالم دوس عليه، شوف الفاكهة والأكل، وهاي طيبات من طيبات ما رزقناكم. الله سبحانه وتعالى في ذلك الخطاب العظيم يقول من طيبات ما رزقناكم، رزقناكم مو أعطيناكم، لا لا رزقناكم. هن بالقاع احنا وندوس العالم فوق العالم بالزبالة. هسه تقول لي ما يبقى، والله كذابين يبقى. هاي شوف اني انا بعض ذاك يوم شفت موكب، والله باوت عليك موكب بالقرب من بيت مسؤول، مكتوب الموكب باسم المسؤول، وهذا المسؤول يعني يمكن هالايام يطلع اسمه بقضيه فساد ورا ما لزموا هذول الجروب. تخيلوا وانت المواطن قاعد هسه، انا متاكد كل زين، انا لو فاتح سوشيال ميديا بث هسه كان اكو 100,000 واحد يقطعوني قطع بالحكي، والحقيقه ما يهمني. ليش؟ لان انا من الاشخاص بصراحه، انا من الاشخاص هسه مو رياء، انا من الاشخاص اللي اعرف ما هي القضيه الحسينيه، انا تربيت عليها، شفت قدامي ربوني هلي عليها، بس ربوني شلون اقدر على اقل تقدير خلال عمر كامل ان استفاد وانفذ درس واحد. ما اقدر انفذهم كلهم، انا ما اقدر، صعبه. انا يعني بالنسبه لي ايش قد ما املك اليوم من قدره وتفاصيل، انا ما اقدر انفذ كل الدروس، صعبه علي. ما بصراحه احكي لكم اعتز بكل تفاصيلي، وانا بالنسبه لي والدي واهلي فوق، بس انا ابويا مو ابو مثل أبو، ولا جدي مثل جدة، ولا آني ولا أمي مثل أمه، أنت تتحدث عن الإمام الحسين، ولا الوقت اللي أنا عايش به نفس العايش به هو، ماكو فرق. عبارة عن عبد فقير حقير تحت خيمة الله سبحانه وتعالى وتحت يده. هذا الرجل معصوم عمي، ما أقدر، ما ماكو مقارنة أصلا، مقارنة غلط، ما أقدر أسوي كله. بس على أقل تقدير أنا أعرف الدروس، من يجيني قبالي موقف وأعرف أنه هذا الدرس كان خرج وأحياه أو كان جزء من القضية الحسينية أحاول استفاد أنا، ما صعبة. فلذلك أنت تحكي عن تفصيلة يختزلها البعض بهذه الطريقة، لا بارك الله بكم، والله العظيم لا أستثني منكم أحدا. اليوم هسه تطلع أنت هاي الأيام هاي إنه بذاك يوم واحد من ذول على قولت جدي مؤمنة يقول هذه الأيام مباركة لك، يا مبارك مباركة، تتحكي عن أيام مبارك، أيام مبارك. هذه الأيام اللي لازم هي إحنا نبلش بيها، نحن لازم إحنا كأشخاص هسه أنا ما أقول لك أنت طول عمرك عيش بهذا الدور، لا، بس على الأقل هاي الأيام التي فيها قمة المصائب، هاي الايام لازم انت يومية بالليل هسه بدل ما تبع طوب البارحة قاعد لاربع الفجر تروح الجماعة كالمعتاد، انت قعد لك يومية بالليل فكر، اطلع هيجي هذا جوجل موجود عندك تليفونك، تدور على اللعبة مجانية وين تلقاها، بس ما تعرف تكتب، اكتب دروس القضية الحسينية، بس اكتب هيك يوم يباوع على درس، شلون هذا الوضع مالته، شلون اقدر انا اصير مثله، شنو من يجيني عملية التربح والربح والتفاصيل كلها هاي، تعرف السوين ذني؟ لا، هتبقى كل سنة، وأنا كل سنة إذا الله طاني عمره وعافية وقد بعد بقيت أطلع على هذا الكبر تاني، بس بالتالي هم كل سنة إذا موجودة السوشيال ميديا أحكي بس كل سنة راح أحكي عن هذا الموضوع، إلى أن من يحيي الشعائر بالطريقة التي يختزل فيها القضية الحسنة تم نقيمة لا بارك الله فيه. نلتقي على خير.

0: رشيد اف ام، اهلا بكم. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. القضاء ارتفاع مضبوطات بقضية عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار وواحد وثلاثين نارين عقارا. القائم بالأعمال الأمريكي ترامب يتطلع إلى استضافة الزيدي في واشنطن خلال الشهر المقبل. مجلس بغداد 90% من مياه دجلة غير صالحة للاستخدام البشري. الناطق باسم القائد العام ينفي إجراء تغييرات في بعض القيادات والمواقع لواشنطن تشكلان 4 مجموعات عمل بعد مفاوضات سويسرا. قاليباف: وقعنا في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الترسانة النووية. غدا تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. مميزات حسابات في مصرف الخليج التجاري حددة لفتح الحسابات: الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهريا للحصول على مية فائدة نقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنويا وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 7 بفائدة 3% تدفع شهريا. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الأكثر

0: والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح. اسمعها.

أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

موجز الأنباء، أهلا بكم. الزيدي وأردوغان يؤكدان أهمية مشروع طريق التنمية ودوره في تعزيز الترابط الاقتصادي. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع سوريا ودعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. القضاء ارتفاع حصيلة المضبوطات بقضية عدنان الجميلي إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار و70 عقارا. القائم بالأعمال الأمريكي ترامب يتطلع إلى استضافة الزيدي في واشنطن خلال الشهر المقبل. مجلس بغداد 90% من مياه دجلة غير صالحة للاستخدام البشري. الناطق باسم القائد العام ينفي إجراء تغييرات في بعض القيادات والمواقع الأمنية. طهران وواشنطن تشكلان 4 مجموعات عمل بعد مفاوضات سويسرا. قاليباف وقعنا في سويسرا على اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الترسانة النووية. غدا تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-3995 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: وينك ما وحشتك عيني وحنيت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي اكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ياما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمع الرشيد FM.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM معك طول اليوم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

أصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: بعد قضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. وطبعا صرنا ساعة نتناقش أنا وعموري حقيقة أنه إحنا زعلانين وضايجين على الخسارة البارحة اللي يعني المنتخب اللي ظهر بيها. صح هو الفريق الفرنسي وصحيح، لكن إحنا كنا نقدر نجاريهم، نقدر نحافظ على الأقل نطلع بنقطة، نقدر تعادل، نقدر 0-0، ما نقدر أكثر إحنا. أي أخطاء كانت. مساء المحبة، مساء الخير عليكم. شلون شفتوا المباراة؟ بدون ذكر أسماء، يعني بدون ذكر أسماء، إذا مديح اذكر، إذا يعني خلينا نقول أنه أنت ضايج من لاعب أو كذا ما أريد أنه تذكر رجاء، لأن تنتظر يعني منتخبنا تنتظر مباراة أمام السنغال. السنغال هذه المباراة شقد ما هي صعبة، شقد ما هي بيها فرصة. بمعنى شون؟ أكو احتمالية أنه في حال إذا فزنا 2-0 أو 3-1، المهم فارق هدفيا، يعني أنه إحنا نتأهل إلى دور 32. وهذا ما تحدث به جراهام أرنولد. قال أنا أريد أدخل في مباراة السنغال وأفوز، خلاص هذا اللي نتمناه. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجاني على 0974-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. شلون شفتوا المباراة؟ الآن تجري مباراة إنجلترا مع غانا، والبارحة النرويج تغلبت على السنغال. يعني السنغال عنده خسارات 2 وإحنا عندنا خسارات 2، فراح يجوك السنغال إن هم بس يريدون يفوزون، فهي مباراة ما تقبل القسمة على 2. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ايضا عندنا راح نسولف وندردش، وعندنا لعبه الارقام، تختار رقم من كل رقم راح يطلع لك سؤال على 91.5. خلينا نسمع من عموري. تحيه عموري وبعدها متواصلين، خليكم معنا.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للأحباب. الجالية العراقية يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-770-011-4-1-5-078-11-6-11-7000. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب الجالية العراقية يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-770-011-4-1-5. اسألني واسألك اليوم، وأيضا خلي شوي نسولف وندردش أنا وياكم. إحنا لحد الآن يعني الناس كلهم اللي أسألهم لحد الآن ما طالعين من إحنا نقول صدمة المونديال حقيقة يعني. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وأيضا إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا. شوي خلونا ندردش ونسولف في سني وأسألك. تحية لكل من يسمعنا. هذا رايز، هذا اللي سألتني عليه، هذا يلعب بأرسنال، اختصاص ركلات حرة. عموري صاير متابع، لأن تدرون عموري قبل كان لاعب ورجع بعدين يعني للكرة فترة، اعتزل يعني شوية صارت بي أنه فترة كره الكرة وكذا، بس بعدين رجع. وحاليا للأمانة تحليله كلش حلو، بس راجع عموري بقوة للأمانة يعني. وأنا ويام سجال ومنافسة عالقة ورا الكواليس. خليكم وياه.

0: تواصلي وياكم. وعدنا محمد من كندا.
1: الو
0: الو
1: الو استاذ مهيمن، شلونك؟
0: ابو جاسم
1: شلون الصحة؟
0: زعلان اني ضايج انا وعموري.
1: عادين صلى على محمد،
0: الله صلى على محمد،
1: نصعد افضل الثوالث
0: ان شاء الله. يا اخي ايش قد هذا الولد متفائل والله، ايش قد حلو
1: والله.
0: الف صلاة والسلام.
1: والله استاذ شوف ونصعد وهم نفوز، هم حظنا يذبنا ويا فرق سهله هيجي.
0: يعني هسه انت اذا صعدت عمي نعمه.
1: اقول لك استاذ مايمن ترى لعبنا يخبل، عندنا بس هل هذا الدفاع
0: هو زي. انت يعني قاعد تحكي، انت قاعد تحكي صح، احنا بدنا نلعب لعب حلو يعني، مثلا ثمان لواعي بده يلعبون حلو ويجي واحد يخربها.
1: هي ها هسه شلون انتم بمؤسسه الرشيد كلكم مبدعين،
0: يسلمك.
1: منك من عموري من سلطان من عبير من ستبان كل كل حبيبي. كل عدا هذا عمار، هذا الله لا يوفقه خرب اللعب كله.
0: يا هذا يعني عمار كامل ده توصفه مثل مال كأس العالم.
1: بالضبط هو بالضبط. عمار ومنو بعد عندنا حارس، ما هو بس عمار والله كلكم زين كلكم. ها عمار واحد من المستمعين اسمه ابراهيم التميمي، تحياتنا لك نعيم العفو. هم دول اثنين، هم دول
0: شو ماكو شو ابراهيم مختفي
1: ملتيه يا طيبه
0: والله ما اتوقع هاي همتل
1: ايه
0: ناشر فيديو ويا لاعب مال طوبه.
1: اقول لكم ايه
0: اي ويا اللاعب يمكن هيثم كاظم.
1: ايه فلا ان شاء الله ستشوف والله هسه نفوز على السنغال ونصعد افضل الثوالث
0: والله. محمد يعني الله يسمع من عندك.
1: يلا
0: انت اذا تفوز، اذا تفوز انت بفارق هدفين ترى ها هي تصعد لل 32
1: ان شاء الله.
0: يعني هي هاي اذا نشد حيلنا يعني صدق.
1: يلا خير وبركه.
0: شلونك انت اخبارك؟
1: انا تمام الحمد لله.
0: شنو البارحه شلون، وين شفت اللعبه؟ سويت رحت بالمقهى بالبيت؟
1: لا والله بالبيت.
0: ايه
1: خلصنا شغلنا الحمد لله، 5 العصر مو مثلكم انتم الفجريه الله يساعدكم.
0: بالعكس بس فد اجواء صارت بالبدايه.
1: ايه اتوقع هذا التوقف سبب رتم يعني نزل لو من صالحنا تتوقع
0: ياهو مال المطار؟ لا بالعكس من صالحنا. اولا تعرفت شلون دي يلعبون وبالعكس الضغط يصير على المقابل، لان انت مرتاح ما عندك يعني، حتى لو انه انت صاير عليك جول واحد كان شان تقدر انت دي شنو شان تقدر تتعادل. ها
1: ايمن حسين طلعته ما فهمتها، تدري ايش قد فرص ضاعت؟
0: مصاب مصاب مصاب
1: حرامات.
0: انت تعرف هاي كل الكرات العرضيه كان بيها كان بيها جول.
1: والله هاي اللي اقول لك، هاي الفرص اللي ضاعت كان انه باعتبار طول قامته وخبرته بالكله. بس يلا الله كريم. اليوم شنو رونالدو سوى اليوم؟ كريستيانو رونالدو ايه
0: اقول لك شنو يقولون شنو قالب الدنيا يقولون
1: 5-0
0: هاي ويا اوزبكستان.
1: اوزبكستاني
0: قول عليهم يعني كم جول
1: هو يمكن جاب 2 شوط اول، ما انا ما شفت شوط ثاني.
0: ايه
1: انا تابعت شوط اول
0: زين،
1: شوط ثاني التهيت بشغلي والله.
0: اها
1: فأني متفائل خير، وهسه تشوفون السنغال خلاص فتامها مسك وياهم فارق 2-2-1 ونفوز ان شاء الله
0: يا ربي ان شاء الله. اسالني واسالك
1: انت اسالني، صار لي قد اسالك
0: ما سالني في اليوم
1: بالي شو ما سالني، اسئلتي كلها محرجه.
0: لا لا لا محمد ما فكرت بما نحن نحكي على كرة القدم انه تاخذ بطاقة وتروح على مباراة السنغال؟
1: لا والله ابد، ورغم هي تبعد عليه يمكن مو واي قريبة تورنتو.
0: يعني شقد؟
1: ساعتين زمان اقل.
0: لا محمد
1: والله ابد ما حطيتها ببالي.
0: شقد سعر البطاقة ليش مال مباراة العراق والسنغال؟
1: والله يتبلش من 500 دولار. يعني اللي اتهمته موجودة هسه سوق سودا. ايه؟ اكو انتشرت ارقام تليفونات على الانترنت تتواصل وياهم
0: زين
1: وتحصل ايه ب 500 الف الحوالي. بس تشوفها بالبيت احلى معود هوس تدري 5 كيلو متر قاطعين الشارع تحد بسيارتك وتضرب قدم يجي ماشي بالساعة.
0: عمر يريد يسألك سؤال.
1: هلا والله بعموري.
0: ادخل عمر. ها ها. يقول ليش ما قدر يرتبط مرة ثانية؟
1: القانون هنا ما يسمح لي والله. القانون هنا أنا كلش صار بهالمواضيع.
0: يعني بس يعني أنت عندك النية يعني غير؟
1: النية لا طبعاً ماكو رجل ما عنده النية. كلنا عندنا النية. والنوايا حسنة.
0: طبعاً صح.
1: إيه لا كنا نحب.
0: يا رب. يا رب.
1: سؤال. أنت ما تحب الدلال؟
0: أكيد.
1: فأنا بنظري إنه الزواج الأولى والثانية دلال واحدة لنفسه.
0: إيه.
1: اي فليش بس القانون هنا أنا صارم يعني اذا مثلك يا بالقانون العراقي مثل الاربع رهاب. اي كلش قوي.
0: طيب طيب طيب.
1: اي والله هاي فموعدنا ان شاء الله بمباراه السنغال وتذكرونا. والله تذكرونا والله تذكرونا. شوف
0: انا كلش اشكرك.
1: أنا اللي أشكرك حبيبي.
0: هلا محمد.
1: هلا مع السلامة.
0: يا أهلا. اتصال لو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد إبراهيم.
2: يعني عموري الله يسلمك عموري يفتح خط ويا أستاذ محمد بس ما أعرف يعني ما أدري والله ما أعرف.
0: إيه.
2: مهم الوردة شونك حبيبي.
0: شونك.
2: إذا البشر من يستخدم تطبيقات للتطور الاجتماعي للتواصل وللاستخدام الإيجابي هذا شيء ممتاز.
0: إيه.
2: بس من هذا التطور يوقع البيت محمد كندا.
0: يا محمد كندا رجال فقير. والله لا تشوفه.
2: شنو؟
0: والله فقير.
2: شنو؟
0: والله فقير. خوش ورده.
2: والله أنت عمول الفقير.
0: والله أنا يعني حسب خبرتي بالحياة محمد فقير ترى.
2: أسف أستاذي عيد النظر بالموضوع نصيحة.
0: معقولة؟
2: شنو؟ أصلاً مو بس معقولة مقفولة ذاتك.
0: والله يا برهوم يا حبيبي.
2: يعني شرفك ياخذ صورتي ويحط لي وحدة في صفي والله شنو زواجة وطيبة وكذا وعلى فرحة الزهرة وكذا ترضاها أنت؟ ليش؟ شو مسوي يعني؟ بينما أنا رجعت زيت فيديو اليوم بنص الشمس زين وعموري شاف على الستوري تمشي في الستوري حقك طبعا مشغول يا إبراهيم.
0: إيه
2: بس ما رجعت. إيه زين أنا مستخدم وسائل التواصل والتطور التكنولوجيا في صناعة الشراكة خدمة الناس زين. إيه بس من الفعل محمد يستخدم الإساءة للناس ليش؟ أنا سوين وين حتى وين أنا
0: زين. هاي وصلتنا هسه رسالة من
2: اي والله
0: والله خليني نشوف
2: شوفه شوفه شوفه الصورة
0: هذه يابا بالمبارك
2: سلم.
0: اي والله مبروك.
2: اي مو محرم وهاي الصورة قديمة.
0: مبروك
2: شنو مبروك على شنو اوقف شنو على مبروك على شنو
0: مبروك فوزك على السنغال.
2: اه اي فوز.
0: اي والله هسه محمد وقع بالضحك.
2: تقعد تسال في الطابة رحمة على وديك هسه تقول هذا بده يحكي سلبية وكذا وهذا سوالف.
0: اي والله العظيم.
2: اسال موضوع كرة القدم العراقية اسف خليها على صفحة.
0: زين اسالني واسالك.
2: اسالني واسالك شو وقت تاخذ لي حقي من محمد؟
0: ما أخذ لك حقك من محمد.
2: أنا اليوم قافل على محمد كذا.
0: حباب محمد فقير.
2: أي شلون شغلة قابل لك أنت مو قاضي.
0: إيه ما يخالف إذا محمد فقير.
2: أنت مو تسعة. اسمع اسمع اسمع شوف هاي الحاوية الفصحى جايتك. أنت مو تسعة لنشر الوعي الثقافي بين المجتمع.
0: أي صح.
2: والسلام العاطفي ما بين الناس.
0: أوه العب.
2: أين ذلك من إبراهيم؟ شو ضحكت؟ حكيت لك ثاني شيء؟
0: لا بالعكس بس حكيك والله حلو.
2: لك عموري وينك عموري؟ يطلع أطلع حجة وشي شايف يباني
0: عموري يقول أنا فقير.
2: لا برضو تكمنا في الدوم لا
0: شاب
2: عليك
0: يابا والله العظيم إحنا واحد ما ينطي بالثاني مو عبالك.
2: لا طبعا استاذي بنا تكون طلب والموين على شنو تنطبيه
0: احنا ورا ورا ورا شهر محرم احنا معزومين
2: اكيد ضروري طبعا
0: هي. بعرسك يعني مو على مجي
2: شلون
0: بعرسك يعني قابل شيء يعني مثلا
2: بعرسي ها
0: هي اذا
2: اللي يسويها هو وانا اسويها ورا يلا
0: عمي الرجال قال لك خطأ قال لك هناك ما مسموح لهم
2: لا بس بجابتك من الخمسة الفجر انت قاعد تحكي بي حريك نفس رأسين يعتقلوا شنو سؤالك مهمة قبل ما اروح قول غرد لي
0: اكثر شيء فرحك يا ابراهيم يا حبيبي في يعني في حياتك اليومية تفرح تكون مرتاح
2: محبة الناس الي وكلمة رحم الله والديك
0: يا ابا رحم الله والديك
2: اي والله والديك اخوي اليوم شفت
0: بالامانه يعني عمور يقول لك رحم الله والديك لان شاركت ويانا
2: طبعا اكيد هاي يعني في مال لا اذا بدك تهجج عجج هاي اخوي في مال لا
0: صدق
2: والله العظيم جاني بسمار هذا كون كريدي
0: يا حبيبي
2: جد احبكم حبايبي
0: قلبي انت قلبي ورده ورده ابراهيم ترى
2: الله تحياتي لابو البجامه خلي يقل شوية اي نعم خلي يقل خلي حاول على البازة بكت شوية يعني ما تخلي يضر العالم
0: هاي بعد هاي ما ادري
2: يلا هاي
0: يا قلبي انت
2: تحياتي وشوك حبيبي
0: هلو هلو ابراهيم
2: هلو حبيبي

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، الجالية العراقية في أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وفي اسألني وأسألك، ومتواصلين وياكم. تحية حب لكل الأصدقاء ولكل المحبين وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا اتصال. ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا. مرحبا.
1: حاليا نستحنا على داعي
0: يعني اسمه. إيه وياك مهم الأبيض مباشر.
1: أهلا. صديقي حاب يطلب أغنية.
0: زين، بالبداية منو ويانا؟
1: محمد بن بغداد.
0: محمد بن بغداد، أول مرة تتصل أبو جاسم؟
1: أول مرة تتصل يا راجل.
0: هلا بيك.
2: هلا الشباب، مو بس واحد
0: أنت. هلا بيكم، هلا بالشباب. شلونكم شبابنا؟ زينين؟
1: والله الحمد لله.

0: انت شلونك؟
1: الله يسلمك. البارحة شلونكم على المباراة؟
0: والله المباراة مخيبة مع الأسف.
1: زين.
2: والله عندي لحظة.
0: مين تتوقع السبب كان مال الخلل بالمباراة؟
1: يعني هو خطأ دفاعي بدون ذكر الاسم، يعني حتى ما نقدر.
2: يعني زي تاسين تقصد؟
1: أنا مو قصة إنه أقصد، أو بس أنا ما بالتالي لاعب منتخب.
0: أعتقد خطأ كان من
1: المركز. إيش تتوقعون على لعبة السنغال؟
0: إن شاء الله نفوز. إن شاء الله 2-1.
2: لا لا.
0: إن شاء الله نقدم أداء طيب.
2: لا شباب كونوا واقعيين.
0: واقعياً يعني تعادل إن شاء الله، هذا أكثر شيء نطمح له يعني.
1: أنت إذا تغلب 2-0 تصعد، إذا تغلب 3-1 تصعد. إذا 2-1 ترجع لبغداد.
2: هسه هناك شباب نرجع لبغداد. هسه هناك شباب يكونون عاطفيين، يعني الواقع يقول إنه ممكن نخسر بنسبة كلش كبيرة ويا السنغال. يعني هم أبطال أفريقيا ترى.
0: بس أنا هم أبطال آسيا.
2: شو وقت بس أنا 2007.
1: من وياي؟ من وياي هذا الولد؟ هذا الولد حلو حلو يسولف في الرياضة. من وياي؟
0: احنا كنا ابطال من كان الدولار 120.
1: هسه محمد ومن الولد
2: اللي في صعدنا كاس العالم
1: تناقشوا
2: زين يعني هي هاي بوحده فشي كلش كبير
0: حلوه، يعني احنا ما متوقعين في يوم نشوف منتخبنا يلعب ويا فرنسا
1: مثلا. زين محمد منو الاخ اللي قاعد يسولف حلو بالرياضه دي يسولف الولد؟
0: احنا ثلاثه.
1: اذا ثلاثه الله
2: يطول. محمد يحكي بالعاطفه، انا احكي بالواقع.
1: عرفنا عليك.
0: انا شويه يستحي
2: محمد يحكي بالمشاعر.
1: اوكي عرفنا عليك.
2: أني؟ أني محمد.
1: أبو جاسم ويمك هم محمد.
2: صدق إحنا ثلاثتنا اسمنا محمد. أنا مو
1: صدق؟
2: إيه والله.
1: الله يحفظكم ويرحم
2: الله
1: والعافية.
2: شكرا.
0: ما تعرفنا عليك اسمك شنو أستاذ؟
1: أني وياكم مهيمن الأبيض.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا.
2: إحنا دائما نسمع الموسيقى اللي طلعوها على الإذاعة.
1: يسلمك حبيبي.
2: والشغل محترم ما شاء الله. فنقدر نطلب اغنيه؟
1: والله تأمرون امر.
2: ما يمر عليك، عندنا محمد صاحبنا الثالث يطلب امنم لوز يور سيلف.
1: اوكي، اوكي، انتم تسمعون غربي دائما؟
0: ايوه يحب الغربي.
2: ايه هو ذوق غربي.
1: اي بس حلو حلو، انا يعني ذوق الغربي حلو للامانه.
0: اي صح، هو لها اثر طيب. مساء
2: الخير
0: طيب
2: بالنسبه لها رساله كذلك.
1: حلو، الله يعطيكم الصحه والعافيه، واني شكرا لهذا الاتصال الحلو، وان شاء الله يا ربي تقضون يوم حلو ان شاء الله.
2: شكرا جزيلا لك ونتمنى لك كل التوفيق.
1: الله يسلمكم يا هلا بالشباب.

0: متواصلين وياكم عند اتصال. الو
1: الو،
0: يا هلا بيج تيسير، شلونك؟ تسبيح، انا سميها تيسير ما اعرف ليش. الو، هلا وتيسير.
1: تحيات العموري.
0: تحيات عموري لك، هلا بيج.
1: انا تالي ليش هم يعني حبتوا او حبتوا الايمن حسين بشيكاغو؟
0: شلون؟
1: ليش حبتوا الايمن حسين بشيكاغو؟
0: مدى
1: يعني هو ليش حبته؟ اللاعب ايمن حسين
0: هاي وين؟ هاي بداية المونديال، اول ما دخل اتأخر بالمونديال، وحاليا اللاعب متواجد وسجل على النرويج والبارحة انصاب.
1: متى انا شنو سبب الاحتجاج؟
0: والله ما اعرف يعني
1: يعني وكأنهم ما يحاربون اللاعب.
0: لا لا ما يحاربوا، ما حد يحارب، والاجواء كلش حلوة، وبالعكس ما حد محارب.
1: يعني كانت هيك صدفة يعني فتحت الدوخ.
0: لا لا ماكو، ما حد محاربنا بالعكس.
1: والله انا عبالي يعني شان يعني قلت ليش يعني حتى
0: ليش مثلا ليش مثلا محاربين على شنو؟
1: لا اخي مو انا قاعد اسالك،
0: يا بفرق عالمية ايش يحاربون على شنو؟ ما حد يحاربنا. ملاعب من احسن ما يكون، الاضواء،
1: والتحكيم اسيادي.
0: والله ما
1: لا يعني ما متأكد لك، بس أنا أنت ما تعرف ما تسمينيش حسده.
0: طيب أنت وين قاعدة تشاهدين المباريات؟
1: أنا مو قلت لك أنا إذا أسمعها على راديو إنه شان كل المباريات.
0: طيب.
1: هسه هاي من عندك أسئلة تسألني؟
0: ها هي، شكرا أنا سألتك، شكرا.
1: شكرا.
0: يا هلا بيج.
2: حركتي

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، تحية لكل المحبين وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. طبعا شي بشي أذكر حاليا الشوط الأول يعني شارف على الانتهاء ما بين إنجلترا وغانا، ولحد الآن 0-0. المنتخب الغاني حقيقة يعني لحد الآن موقف المنتخب الإنجليزي الجانب البدني العالي اللي عندهم، لكن بالشوط الثاني ممكن أنه ينهار المنتخب الغاني بسبب أنه ضعف اللياقة البدنية بكل يعني طبعا المنتخبات الأفريقية. اليوم واحدة من المباريات المهمة اللي يبقى سهران أنصح أنه يشاهده، كولومبيا والكونغو. كولومبيا مع الكونغو هذه فد مباراة راح تكون متعة، يعني متعة كروية بكل ما تعنيه الكلمة للي أنا دعشي، للي ذواق كرة القدم، للي يعرف تفاصيل كرة القدم. يعني كرة القدم مو بس برازيل وفرنسا، لا لا، أكو فرق مرعبة. عموري يشجع ألماني، يعني كولومبيا والكونغو اليوم مباراة عملاقة اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا، واسألني وأسألك وإحنا متواصلين أنا وياكم عموري على 91.5. خليكم وياي.

تواصل وياكم على 0964770011 4111. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا في اسألني وأسألك. عندنا هواي أسئلة حلوة، راح نسولف ندردش شوية، نحكي بجانب كأس العالم، راح نسولف بالفن. على فكرة على طاري الفن عموري، محمد إمام نزل فيلم اسمه كناريا، نازل هسه حاليا في يعني في السينمات، صقر وكناريا، يقولون عليه انه واحد من الافلام القوية والحلوة. انا كلش احب محمد إمام للأمانة، لان امتداد لعادل إمام ما يوصل إلى، بس حلو محمد إمام. تحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0782111415. والله عموري هي بيها ما الواحد يعني يشوف هذا الفيلم للأمانة، صقر وكناري أحلى فيلم شفته لمحمد إمام. منو فيلم انت قوي بالسينما، مش عجب عمر ما يحب افلام؟ ليش هوغن مو فد شيء؟ ايه ما حبيت شخصيته؟ ناجي عطا الله ويعقوبيان. ما تحب؟ الأمانة أشوف حلو يعني، ترى للأمانة رامز أفلامه كلش ناجحة. عند هذا الفيلم ويا أحمد السقا كوميدي عافية، أي أي أي يضحك. تحية لكل الأصدقاء ولكل من يسمعنا وينضم ويانا. راح ننتقل إلى النصف الثاني، خليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: هلا بيج تسبيح.
1: السلام عليكم شلونك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيج.
1: تحيات لعموري.
0: تحيات عموري إليك.
1: أنا معلم بس أنا ما سألتك.
0: أي عيني تفضلي.
1: أي أنا أكلة تحب تسوي بيجك.
0: شلون العفو؟
1: يعني أكلة.
0: أكلة. يعني أني أكلة أحب أسويها؟ والله ما أعرف يا
1: أعطيني أكلة تحبها.
0: أحب المرقة والتمن. أي مرقة أحبها؟
1: أي مرقة.
0: الشجر.
1: شجر.
0: معلم العراقيين يضوجون من الشجر بس أنا أحب الشجر. طيبة.
1: الثاني أسألك تحبك يعني تحبك إن شاء الله للإزاعة على البيت.
0: شون العفو؟
1: أنت تفضل الإزاعة على البيت.
0: لا الإزاعة دوام والبيت هو وقت الاستراحة.
1: لا صدق يا مكان أكثر تحبه.
0: شون؟
1: يا مكان أكثر تحبه الإزاعة على البيت.
0: يا مكان اكثر احب الاذاعه لو البيت همين مو هذا واحد هذا عمل والبيت واحد يعني اي
1: يا هلا
0: تحيه لكل الاصدقاء نسمع من عموري.

تواصل وياكم على 0964 4700 11 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية للأصدقاء للمحبين إلى كل الأحباب جاليتنا العراقية، يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 4 700 11 4 1 1 5. وتحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا في اسألني وأسألك، ومتواصلين وياكم أنا وياكم وعموري، وفي النصف الثاني لحلقتنا لهذا اليوم كل واحد عنده سؤال يسأله، وخليكم ويانا. طيب، بالنسبة للتذكير الآن الاستراحة ما بين الشوطين، وإلى الآن على فكرة المباراة هي أنه 0-0 ما بين إنجلترا وغانا. غانا فريق قوي وحقيقة أقفل على الدفاع إنجلترا، أقفل على المهاجمين للإنجليز بشكل كلش قوي، يعني ما قدر كل شيء يسوون الإنجليز للأمانة في الشوط الأول. أما الشوط الثاني ف انخفاض اللياقة عند الأفارقة، هذا يعني موجود وراح تشاهدوا هذا. واحد نذكر أيضا اليوم واحدة من المباريات المهمة اللي هي راح تكون مباراة الكونغو مع كولومبيا. طيب أيضا نذكر بالنسبة للمباريات بنما راح تلتقي مع كرواتيا ساعة بالثنتين بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. أما بالنسبة لكولومبيا راح تلاقي الكونغو، وبكرة سويس راح تلاقي كندا، وبنفس التوقيت البوسنة راح تلاقي المنتخب القطري العنابي. كل التوفيق للفرق العربية إن شاء الله. وأيضا المغرب راح تلاقي هايتي، واسكتلندا راح تلاقي البرازيل. تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 4 700 11 4 1 1 5.

تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب مجانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا لهذا اليوم. بالنسبة إلى أسألني وأسألك، شنو السؤال اللي تحب توجه لي؟ شنو الأسئلة اللي تحب تسألها؟ نسولف في الرياضة، نسولف في هواية تفاصيل حلوة، نسولف في الفن، سينما، الغناء. خلونا شوية ندردش ونسولف أنا وياكم وعموري. وتحية لكل من طبعا يسمعنا وكل من دا ينضم ويانا على 0780211415 و0780211617. وألف تحية إلى كل من دا يسمعنا ودا ينضم ويانا. تحية لكل من دا يتواصل. خليكم ويانا ومتواصلين.

0: عندنا اتصال. الو.
1: صباح الخير.
0: يا هلا باكرام.
1: قد الهلا.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك قدها تحياتي والسلام لك والى الاخ العزيز.
0: يا هلا.
1: عمر طائر. وجميع الاخوات المستمعين داخل وخارج العراق، واتمنى نعم. لكم صباح يوم مبارك. والله يحفظكم ويحفظ عوائلكم مع التحقيق اجمل الامان.
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
0: شلونك على اخبار المنتخب؟
1: والله اشوف الصراحه اي
0: يعني
1: مع الاسف شويه سؤال انت يعني صعبه ثلاث اهداف ماكو كل شيء اليابان
0: نعم
1: ما ادري ما ادري اقول يعني ولكن شوف في احد القنوات يعني تعليقات وترتيبات وها يعني ما للاسف يعني نتمنى ان شاء الله الموفقيه لهم.
0: طيب
1: نتمنى الموفقيه لهم. يقولون اهم شيء المشاركه، المشاركه اهم شويه ها هم عينك خدت هم منا هدف منا خساره منا هدف عادل تعادل هم تعرف انت يعني صعبه صعبه تدري حتى اللي عمره يعني اللي صفال ابتدائي جاي يتابعها صدق واعتقد يعني صفال ابتدائي شنو عمره
0: طبعا سنوات. الكل قاعد يتابع المنتخب
1: إيه
0: وهذا يعني اهم حدث يعني كاس العالم
1: اي اهم حدث لا يعني وين كانوا عمره 12 ايش ما يتابع 13 وين يتابع 14 وين يتابع ذاك ما في يتابع
0: طيب
1: حتى لو بطوله الخليج العربي تقول اهلي داخل لكن شوف حتى الاطفال تحدثون به حتى هاي عمره يعني 27 8 وفوق يتحدث يعني شايلين أهمية يعني تصور إذا هذا الطفل اللي يبقى يعني لسنتين ويتابع يعني هذا شد على يحب الفريق العراقي شد مدة
0: طبعا هو فرحتنا المنتخب
1: مستعد للإجابة عن أي سؤال
0: نعم شنو أكثر شيء شنو أكثر شيء يفرحك؟
1: أكثر شيء يفرحني؟
0: إيه
1: يفرحني يعني من يعني ولو شوية ها ما أجرح بالسياسة اللي يفرحني العراق يعني الله يحفظه من كل الأطراف
0: نعم
1: وما حد يدخل بشؤونه هاي أهم
0: هذا بشارك. إذا أنت دا تحكي على شكل عام على شكل شخصي
1: اللي فرح الحمد لله شكرا الله عندي ولد اثنين وصلتهم كليات ويعني توظفوا اتمنى ان يبقون على هذا المستوى واتمنى اطفالهم يبقون على هذا المستوى الدراسي صحيح هم يعني من حوصة السادس اكبر ما بيهم ولكن اتمنى ان يبقون على هذا المستوى ودائما انصحهم صدقوا اعتقد دائما اجمعهم احفادي وايضهم شوفوا فلان بالدراسة احنا كنا درسنا دار ودور وهاي فأهم شيء أقدم الشهادة هذا الشهادة متحصل عليها وأتمنى من أولياء الأمور اللي يسمعوني ينصحون أولادهم وأحفادهم
0: صح
1: ينصحونهم لأن الشهادة سلاح بيدك أشياء على سبيل المثال صحيح أنا صعبتني الدراسة وصرت معلوم هذا ولكن لو باقي أنا يعني ما نقول مع احترام للأمي باقي مرحلة ثالثة متوسط غير شفتيات ما متعين معلم
0: نعم
1: هسه عندي استعداد اي مسؤول اي شيء اناقشه يعني اذا لي حقوق او يعني ما اخاف نهائيا ولكن بادب بس صور بعض المكانات يعني ما حد اقعد بجواب مسؤول فانما حتى قبل من يجينا مشرف او مشرفه هيك يعني حتى الطلاب قبل ما يكون
0: طيب.
1: بابا لا تخافون من اي شيء دائما اشجع ولكن بادب أشجع
0: نعم.
1: أي شخص ماكو حقوقه ترتيبات بانتهابات ولكن أقول لا تزوج بأدب شعر يعني من الشيء الأدب
0: نعم
1: الأستاذ العزيز يضيع حقوقه
0: صحيح
1: أنا... سؤال من السيد عجيز جاد عني.
0: الله يسلمك، أنا أشكرك بالعكس، شكرا والله، شكرا.
1: الله يسلمك وعافيك لطال السيد عجيز، وأتمنى لكم الصحة والموفقية، والله يحفظكم ويحفظ عوائلكم، والسلام للجميع داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك يا أهلا.
1: وبالأخص المخرج.
0: الله يسلمك، تحياتي أكيد عموري لك يا أهلا.
2: لما تبقى الأسوأ نوعا من الكرامي.

شكرا الى كل من تواصل ويانا، وتحيه لكل الاصدقاء وللمحبين. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري. راح اترك الختام ويا عمور، نقول لكم تصبحون على حب وسلام، في امان الله.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام. الرشيد
1: بيحن للنجم الوتر وبيحن للشمس الأرض.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.